0: إنها الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستي.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لكم.
3: صارت ستي اللي بيجمع العيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا مزرق بيته.
8: صارت ستي مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة الرابعة فجراً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
3: صوت الحيدالك.
1: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 اف ام.
4: مغروم مغروم بعيونك الحلوة مغروم.
1: جديد جوزيف عطية مغروم.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس تصور دلنا مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مريوم يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جاء

هذا نبض يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما في لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاها.

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة على وشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
6: شو مشتاق لي حسيتو.
7: أغاني أغاني تقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شرب السعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: صباح النور. صارت الساعة 6 تماما بالاستديوهات أغاني أغاني ببيروت. صباح الأمل، صباح يوم الأربعاء 22 تموز جولاي 2026. يا صباح الوجوه الحلوة يلي ناطرتنا وفتحت الراديو على 87.9 أو دغري دوروا تليفوناتهم أول ما وعيوا الأبليكيشن أغاني أغاني. ويا صباح كل يلي بلشوا نهارهم بكلمة يا رب، رب يكون معكم يرفقكم يحميكم، خصوصا إذا صرتوا على الطرقات أو بعد شوي رح تنضلوا بهالوقت. أكيد بعد ما بلشت العشقة بعد شوي بتبلش. بس تعرفوا اليوم لاحظت شغلة أنا وميلينا، نحن ونزيم من ميروبا، يعني حتى بفيترون بعجلتون ببلونة بزق مصبح، واو شو في حركة سيارات. كنا ننزل لوحدنا، كل الناس طلعت على الصيفية. أكيد نهارنا طويل، يعني ببلش هلأ، مبلشينه بكير مثل كل يوم من التنين للجمعة، وحتى نهارنا طويل يعني عم بتطول لحتى تعتم. يمكن كتار عم يسمعونا هلأ وحملين هموم بقلوبهم، بس خلوا هالصباح الجديد يعطيكم فرصة جديدة انه تبلشوا من اول وجديد بإيمان بأمل وبابتسامة حلوة كتير مثل وجوهكم. اهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، بالسيارة، بالشغل، بالبيت، او حتى على الطريق من هون من استوديوات أغاني أغاني بقلب بيروت بالأشرفية بفسوح. منبلش سوا حلقة جديدة من صارت ستة، ورح أرافقكم بأحلى الأغاني من عند المخرج يمالينا وأجمل المواضيع، ورح بيكون صباحنا عن جد أحلى صباح أكيد بيرفقكم. خلونا نبلش مثل كل يوم بالوقفة الروحية، معا نصلي.
1: معا نصلي.
0: اليوم 22 تموز، شو حلو بعدنا محتفلين الأحد بعيد ما شربل. اليوم 22، اليوم الذكرى الشهرية لشفاء السيدة نهاد الشامع الله يرحمها ويعطينا قداستها بشفاعة مار شربل. لهالصباح الجديد يا رب منرفع لك صلاتنا ومنحط بين ايديك كل وجع وكل دمعة وكل حلم بعدنا ناطرين انه يتحقق. يا ناسك عناية، يا ختيار عناية، صلي معنا حتى الرب يعطينا السلام بقلبنا، لحتى الرب يبارك بيوتنا، لحتى الرب يحمي عيالنا ويشفي كل مريض ويعزي كل حزين ويفتح باب الرجاء قدام كل شخص تعب هو وناطر. بدي وجه تحية من القلب أنا وميلينا لكل المؤمنين، لكل الحجاج والزوار يلي عم يسمعونا هلأ ومن هلأ على الطريق طالعين على عناية أو حتى على بقع كفرة أو رح بيزوروا أي مزار أو أي كنيسة مكرسين على اسم القديس العظيم مار شربل. ربي يرافقكم ويرافق كل خطواتكم اليوم ويتقبل صلواتكم، وأهم شيء يرجعكم سلمين عبيوتكم ومحملين بالبركة وبالنعمة. ما بدنا نوصيكم هلا بدون ما نوصيهم مالينا، عشرات الشموع بتتضوى على اسمي وعلى اسم مالينا كل 22 شهر قدام ضريح مار شربل بعناية. من هلا بدي لكم شكرا وكلنا بحاجة لصلوات بعض. يا مار شربل حمول عنا همومنا، صلي كرمال لبنان، وصلي كرمال كل إنسان عم يطلب رحمة الله اليوم. هالمحبسة المنسية كانت بعناية. في حدا بالعالم ما بيعرف محبسة مار بطرس وبولس ومين طلع منها؟ العجايب من المحبسة صارت بكل العالم من الصلوات اللي كانت تصير بهالمحبسة، صلوات الحبيس.

عليكم حدا عم بلش شربول، نحن عم نسمعك وطالعين على النية، زيارة مقبولة، ما بدنا نوصيكم ايه؟ كثروا الصلوات وخذونا بحلمكم. خلي الحقنا طرطوشه.

بعناية شو عم تعمل. عجيب إن كان قدام ضريح مشهر بال أو بالمحبسة. اشتقنا لدراج المحبسة. شو حلوة طلع انتو طالعين على هالطريق لأمينة.

شربن العشبي محبسة مار بطرس وبولس بعناية 23 سنة. من سنة 1875 لوقت اللي انتقل لبيت بيو بالسما بليلة عيد الميلاد ب 24 كانون الأول سنة 1898. القديس العظيم يلي طلب انه يعيش حياة نسكية يكون فيها كتير صمت، يكون فيها كتير صلاة، كتير تقشف، ومن هالمكان الصغير والبسيط على احدى تلال عناية كيف عاش بعيد عن العجقة والضجة والناس، وكيف صلاته بالمقابل وصلت لكل العالم.

ما الشرب اللي علمنا انه القوة الحقيقية بتكون بس بالصلاة، انه الهدوء مع الله بيخلق بيعمل اعظم العجائب. اليوم بدنا نحط بين ايديك كل همومنا، بدنا نحط بين ايديك كل المرضى يلي موجوعين، كل العيال، كل شاب، كل صبية عم بيفتشوا عن مستقبلهم، عم بيفتشوا عن رجا. واهم شيء بدنا نطلب منك انه تصلي وتكتر صلواتك للبنان.

أكيد قد ما يكون اليوم في مؤمنين وفي حجاج وزوار رح يتوافدوا بالألاف إلى عناية، صدقوني مار شربل بيشوف كل واحد منكم. مار شربل اللي بيعرف كل واحد منكم شو حامل بقلبه. يمكن على العجقة ما تلحقوا كلكم سوا تحكوا اليوم، ويمكن على العجقة وعلى الضجة ويمكن ما تلاقوا الكلمات اللي بدكم تقولوا له إياها، بس صدقوني هو بيسمع صلاة قلبكم من جوا. قبل ما تحكوا بيعرف شو بدكم، بيسمع صوت لسانكم قبل ما يقول أي كلمة. واليوم كل شمعة رح تتضوى بعناية، كل دمعة رح تنزل قدام ضريحه، كل طلبة كل صلاة رح تنقال رح تنرفع بإيمان اليوم بعناية. صدقوني ما بتضيع أبدا، لأنه عند الله ما في ولا صلاة صادقة بتروح على الفاضي.

0: مش دايما العجوبة لازم تكون شفاء بالجسد، أوقات أعظم عجوبة بتكون هي شفاء الروح، إنه الشخص يرجع من عناية يكون قلبه مرتاح، يكون السلام يلي الله زرعه فيه هيك يغير له حياته بشفاعة مار شربل. يمكن ما تتغير ظروفنا، بس صدقوني رح نتغير من جوا. زيارة وحدة لعند مار شربل كفيلة انه تغيرنا من جوا، وهيدي يمكن اكبر نعمة واجمل عجوبة بتصير. مش ضرورة دايما يكون شفاء جسدي.
1: من صارة ستة صباح الخير،
0: يسعد صباحكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا، بلبنان على 87.9، بكل انحاء العالم عم تسمعونا، او على تطبيق اغاني اغاني، او من خلال الويب سايت اغاني.com. لك يا وجيه مار شربل يحميك. وجيه حرب عبال لي مار شربل علمنا انه شو ما فهمت. لحظة وجيه بدي اعمل لك بلوك، يلا مع انه بعد عم نصلي. قال مار شربل بعلمنا ما نشيل اسم مستمع ونزعبر بال لك. بدي اقول لك تفاهى عليك وجيه حرب، يا عيب الشوم عليك تبعت هيك واتساب على الهوا. شو عرفك انه نحن شايلين لك اسمك من السحب؟ يا عيب الشوم عليك، شو هالمستوى اصلا؟ ما بيشرفنا انه تسمعنا. يلا وجيه حرب بلوك. قال نحن شلنا اسمه من السحب تبع طانوس تريدينج وزعبرنا. شو هالمستوى ببعض المستمعين؟ هيدا بتبعته لمرتك، لصاحبتك، لجارتك، هيدا المساج ما بتبعته على شرب السعادة. لك هالمستوى ببعض المستمعين، زرزعتلنا بدننا قبل هالضو، أصلا اسمك بزرزعلي بدني. يلا تعال اعمل له بلوك لوجه حرب، ممنوع يشارك باي برنامج. هلا رح ابعت اسمك للاداره، الا ما تبعت فويس على رقم الخاص وتعتذر على الشيء اللي بعته. بعد ناقصنا وجه حرب طول بلا غله. احنا شلنا له اسمه بالسحب وزعبرنا. لك هالمستوى

0: تحياتنا لكم لكل المستمعين الأوفياء لنا والمستمعين المهضومين مش السائلين مثل وجيه حرب. على 71-989-989 رح نبلش نسمع أصواتكم ونتطمن عنكم ونشوف شو أوضاعكم. جورج عطية من باريس يسعد صباحك، عم بيقول لي صلاة مقبولة، صوتك وصلاتك اليوم صاروا زودتنا، خليلنا ياك شربول ونهار سعيد. مرسي جورج، تحية كبيرة لك. لازم يا جورج تجي هلأ على لبنان، هالويكند تجي على لبنان. جورج عطية من لبنان من المختارة، وحد المختارة بعمطور. يا الله شو حلو هالمهرجان يلي كانوا يعملوه قبل بعمطور هالضيعة. مين بيعرف عمطور؟ هالضيعة الحلوة كتير، حد المختارة دغري. كانوا يعملوا من زمان مهرجان الزيتون، عيد الزيتون، وراجع هالويك اند على عمطور بعد غياب كتير طويل. مين بيعرف عمطور؟ الزيتون شو حلو، عيد الزيتون ب 24 و 25 هالشهر، يعني هالسبت والاحد على الطريق الرئيسي دغري. انتوا بس تتركوا المختاره، انتوا رايحين صوب بتاتر وقبل صوب عدران ولا تطلعوا على نيحه، شوف دغري بالطريق الرئيسيه ببلده عمطور هالسبت والاحد عاملين عيد الزيتون. رح بيكون في بالشارع الرئيسي سوق عيد الزيتون، سوق للمنتجات والمأكولات والحرف اللبنانية والمشاريع المحلية، ورح بيكون أنا أكيد في جمهور كتير كبير بالاحتفال سبت وأحد. كمان رح بيغني بالليل المطرب ربيع الجميل، مجموعة من الفنانين، رح بيكون في دبكة لبنانية واستعراضات وألعاب. يلا ناطرينكم بعم طور الشوف على الطريق الرئيسي. يلا شفنا ما بتكفي ايدك من قلبي وعيني شربون. انا بعرف عم طور الياس عساكر. انت من وين الياس؟ من العقورة او من مجد العقورة بيت عساكر؟ اصلا ضروري كلنا نعرف كل المناطق اللبنانية من مجد العقورة. مجد العقورة مش ضيعة المطرب غسان صليبة.
1: بونجور، صلاة مقبول ويسعد صباحك هالحلو. بولا معك.
0: يسعد صباحك بولا.

0: صباحك شربول
1: يا هلا
0: ملينا وصباح إذاعة أغاني أغاني وإن شاء الله نهاركم حلو يا رب. أنا 5:30 أول ما بفتح إذاعة أغاني أغاني وبتكل على مرشرب السلام على اسمه من حراشل
1: يحميك
0: ويلا وصلت عطبية ونهاركم حلو يا رب. ومرشرب علمنا المحبة ما علمنا مثل ما حكى هيدا المستمع هلأ
1: عجبك لأنه ما طلع اسمه بالقرعة وما ربح تليفون قال نحن مزعبرين مش حاطين له اسمه ليك هالمستوى اللي بس بدي أتمنى عليك أول شيء تحية لك لكل أهلي حراجل بس إذا بتوطي صوت الإذاعة مون معروف بس تسجل.
2: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
1: تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا.
3: صباح الخير لأحلى شربول اشتقنا لك يا قائد حبيب القلب مع توتو من ما يفوق
1: لك يا توتو نحن اشتقنا لك وين غايب يا توتو
4: مش وقتك يا هوا ولا ايامك يا عيني
1: بونجور شربول ومالينا انا بطريق على عناية لعند طبيب السما ورح صلي لكم ورح صلي لكل مريض ولرئيس بلادنا لحتى يرجع بحلول لبلدنا الحبيب. زيارة مقبولة تحية لك نادية. بما يفوق توتو عم تعزمنا عم تقلنا شرفونا على ما يفوق
4: بيني وبينك
1: مسافة لك مهرجان العسل بعده

0: شربل.
1: بونجور.
0: كيفك؟
1: كتر خير الله.
0: بدي اقول لك ميرسي كثير على الكادو اللي بعثت لي اياها، والولاد كثير انبسطوا. ميرسي يا عيني كلك ذوق.
1: اي كادو من وين؟ من عند طانوس تريدينج. بيقولوا انه المسافات اجمالا هي بتبعد الناس عن بعضها، بس صدقوني اوقات المسافات بتحافظ على العلاقات، مثل هلا مع وجيه، يعني بيكسر الخشبوش. بكل نهار من هنا بيبعت لي على تليفوني، فكر اصحاب انا وياه. يعني اوقات المسافات لا لازم تكون موجوده لحتى نحافظ على علاقاتنا، ومش يعني نصير كتير خشبوش مع بعضنا. لأنه لما نعرف نحترم حدود بعض وما نتدخل بكل تفصيل ومنعطي مساحة للتاني إنه يتنفس ويعيش بطريقته، صدقوني بتصير العلاقة أريح، بتصير أجمل وبتدوم أطول.

0: كمان في شغلة كتير مهمة، مش دايما كل يعني بس نكون قراب كتير من شخص هذا أمر صحيح أبدا، ومش كل إذا بعدنا عن شخص إنه هيدا جفا ويعني متخانقين معه بصير يقول دخلك شو بك ما عم نشوفك أنت وفلان، أو ما عم نشوفك أنت وفلان. أوقات شوية مسافة بتخلي المحبة تكبر أكتر، بتخلي الاحترام يزيد أكتر. ما بنعود نتخانق مع بعضنا دغري، دايما نتركوا مسافات بين بعضكم. عزمنا توتو على بيته بمي فوق، أصدقاء كتار بمي فوق، والله بدي أطلع زور المغارة اللي كان يصلي فيها مر شربل، شو اسمها هيدي المنطقة بمي فوق، بس كان بدير سيدة مي فوق القطارة. الأحمر والعاني، يا الله نحن متى طالعين ملينا؟ هيدا السبت طالعين نسهر بعينات الأرز، عاملين مهرجان كتير حلو بدير الأحمر، ببلش ليلة الجمعة إذا بدكن. ليلة الجمعة 8:30 أول شي في دبكة، فرقة رماح الدير، دبكة لبنانية وسهرة فنية مع الفنان المطرب مارون ديب ابن دير الأحمر، وكمان رح بتشارك عازفة الفلوت جينيفر المعقر. تغرب الشارع شارع كنيسة السيدة بدير الأحمر، دعوة عامة للجميع. يلا بعطولنا شو عندكم السبت قبل ما نطلع على عيناتها، لا وطالعين بكير رح نكون الساعة 4-5 بعيناتها وسهرانين لوجه الصبح، هيك بننزل شوي على دير الأحمر ولا نزور سيدة بشويت. عايش بذاتي وينك هيدي إذا ما نمنا بعيناتها.
1: بونجور شاركو، صباح حاك، صباح ملينا، معك فيفيان من حمانة.
0: يسعد صباحك فيفيان، تحية كبيرة لألك. بلشتوا مع القهوة؟ أنا هيدا تاني فنجان كافي دو برازيل. مين عم يشرب كافي دو برازيل هلا؟ مغارة الحصار، مزبوط الحصار يلي بي ما يفوق. مش معقول الكافي دو برازيل شو طيبه،

0: إذا مليتوا كافيه دو برازيل حد بيوتكم بيكون لأنه في ضغط أو يمكن في شي محل بعد ما طلبها، فيكم تتواصلوا مع الشركة بالواتساب على 76 777 3 6 1 76 777 3 6 1. إذا كنتوا بساحل كسروان بتلاقوا كافيه دو برازيل كتير بكميات عند فضول سوبر ماركت بجونية وعند الجولدن ستار بجونية كمان حد مجمع فؤاد شاب. إذا فوق على العالي سألوا عن لافاندا ماركت بميروبة على الشمال قبل مطعم زهر التفاح، كمان عندهم كتير وهن عم بيوزعوا، ناجي سعادة عم بيوزع بالمنطقة فوق بالجملة. يلا خلونا نتوقف مع أول بريك، من بعدها منرجع منتابع نحن وياكم. يلا نطركم وبعتولنا فويسات على 71 989 989، خبرونا مين عم يسمعنا بهالوقت ووين صرتوا، كيف طرقاتكم مسهل اليوم بهالوقت ووصلتوا على شغلكم. ناطرينكم على 71 989 989 ومنسمعهم بعد البريك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى

0: للتواصل مع شربة السعادة واتساب 71 989 989.
1: من جديد بعد هالوقفة الإعلانية ورجعنا نتابع نحن وياكم لقائنا بهالصباح.

0: اول كم دقيقه، اول منوعه، اول كم دقيقه من الصبح قديش بنحسن انه تقال، وبعدين منقلع. اذا كنتوا بجبال واعيين مزعوجين، اول ما توعوا هيك افتحوا الشباك، اول شغله عملوها وتنشقوا هوا، هوا نظيف، واسمعوا صوت الحياه كيف عم بتبلش شوي شوي، وساعتها بتحسوا قديش هالنهار الجديد قدامكم قديش مليان بفرص جديدة. حتى مثل ما دايما بقول لك، فنجان القهوة بهالوقت قديش طعمته غير. موسى إيماز يسعد صباحك، تحية كبيرة لك.
1: مالينا بونجور للجميع، والله يا شلبل عن جد اجدك بعض المستمعين مش مسموح ابدا. يلا يسعد صباحكم، نهار مبارك موفق للجميع. مجدلين من صيدا،
0: تحيه لك للوس. لا طلع عباله هيك يبعت واتساب انه انا شايل له اسمه وما حطيته وقت سحبنا بالقرعه. قولي ولا تقولي، عسى سعطيت الموبايل انا لخي او لابن عمي او ربحنا وراحوا شفتهم حاطينهم امبارح مصورينهم شرب المطانس، لأنه الشركة بيكون هيك بدها. مش معقول أول شفة قهوة قديش بتلاقوها طيبة، هيك بتخلينا نصحصح، يمكن بتخلينا نجمع أفكارنا، بتحضرنا حتى نبلش نهار يكون مليان طاقة وحماس.

0: بحس بتنقي احلى اغاني بتحطهم لزميلتنا الاعلاميه ميراي مزران، هيك بحس. يعني امبارح حطيتي الاغنيه لسليم عسافي اللي عم نسمعه هلا، قتلتني مش معقول، رجعني على لبنان. يلا قوموا فتحوا عيونكم، رشوا شوية مي، مي مسقعة تكون مش سخنة. أنا بتقتلني ميلينا، لك بتوعى بتفتح المي لحتى تنزل سخنة لتغسل وجهها. أنا صيف شتي، بالشتوية أكتر ما بغسل وجهي إلا مي مسقعة، ما في غير مي المسقعة بتوعينا. وين ما كنتوا عم تسمعونا، ببيوتكم، وصلتوا على الشغل، على الطرقات، نحن معكم لحتى نخلي هالصباح الجديد صباح يوم الأربعاء 22 تموز 2026 يكون أخف عليكم ويكون أحلى إن شاء الله. ما عم نكون سائلين،
1: رجعني على لبنان.
0: يلا مثل ما قلت لكم يا ريم بارح، ضبوا الشنط، ما تترددوا أبدا، ناطرينكم بأحلى صيفية. وصدقوني صيفيتكم أو صيفيتنا نحن من دونكم ناقصة، فجيبوا لنا شوية دولارات معكم، يعني تعوا صرفوا، بس وقع تحطوا بالبنك يجعوا بيسرقوا لكم إياهم مرة تانية. صرفون صرفون بالمطاعم، بالكافيات، بالمولات، طلعوا على ضياعكم قد ما فيكم، هالمحلات هالدكاكين الصغيرة اشتروا منها. أنا بيزعجوني يلي لا بروح على السوبر ماركت، قديش بدها تفرق إذا جبت

0: قرضين يعني من دكان حد البيت هذا بدها تفرق 100,000 في الفاتورة 200,000 شجعوا هالكاكين الصغيرة بتضيع بالمناطق اللبنانية.
1: صباح الخير شربي المالينا.
0: صباح النور.
1: القلوب الطيبة مثل الذهب ما بتصدي حتى لو هل هلك التعب، مجرد المساحة بكلمة حلوة ببين بريئة مرة تانية. انتو هيك قلوبكم شربي المالينا. ندى من بيروت.
0: ليك ما في أهضم منك يا ندى دوب عقلين، ويلا تعال عم مطور هالجمعة هالسبت والأحد في مهرجان عيد الزيتون. قد ايه بدك من بعقلين على عم مطور؟ 7-8 دقايق 10 دقايق ماكسيموم.
2: أهلا وسهلا ببيروت، والله نورتوا لبنان.
0: كلامك ذهب.
2: ما بيموت والجو للصبح والعشاء.
0: وين ما كنتوا عم تسمعونا كل الحب لكم جميعا. بونجور
1: يا نحن كل يوم على السمع معك، بس مرات كتير ما عم شارك معك بترك مجال لغيري. أنا نازلة من زحلة على بيروت،
0: هلا
1: بعدني على كويت ترشيش. يلا نهارك مبارك.
0: ليك من أي طريق نازلة من ترشيش؟ واو شو حلو الوعي بكير بزحلة، شو اشتقنا.
2: هي القمر بالليالي والقمر من
0: نقل. بونجور لمتري بونا بهان، تحية كبيرة لك كمان نازل من زحلة على بيروت.
2: هي القمر بالليالي والقمر من نغيران.
3: يسعد صباحك شربي، يسعد صباحك مالينا،
0: يسعد صباحك
3: كلكم. إن شاء الله تكون الكل بخير. إذا في شيء خلى أغاني تكون بالمرتبة الأولى هي المصداقية. ما بده يحس بالمصداقية مع أغاني ما يسمع. سامي من الضاحي.
0: تحية لك يا سامي. بتعرف هو لأنه وجيه بقش كل الهدايا من كل الشركات وعملنا أزمة ومشكل، لأنه ما ربح الموبايل أو التابلت أو شي فاوتشر بقيمة $100، بيكون مفكر مش حاطين له اسمه بالبوكال، على أساس إجا هو ونبش بالبوكال. بعد كيف في الموبايل ما بده يقشه. شو معقول ربيع بارود؟ شو هالإحساس اللي عنده؟ يلا ايدينا لفوق. والله خطر عبالي مدينة شغلة، بدي احكي ربيع بارود بدي اجيبه، بدي ادعيه على سهرة، بدي اعمل سوربريز لعرسان.

0: حطي لنا أغنية الفيرست دانس تبع ربيع بارود تتذكر عرسنا.
1: شربول كيفك شيخ الشباب
0: اليوم؟ كتر خير الله.
1: عطولي منسمعك بس ما بنحب نزعجك.
0: ليش يا زلمة؟
1: بس خيي مهرجان الكرز ومهرجان العسل ومهرجان
0: وجاي التفاح بما يروى.
1: ليش ما بيعملوا مهرجان المطمورة؟ مطمورة البطاطا من هيك شي بشي ضايعة الواحد يطلع. والله اشتقنا للمطمورة يا شباب يا شربول.
0: إذا بدك للوس اللي يونس صحية كبيرة لك. إذا بدك أنت وين ساكن مصيف؟ باللقلوق؟ جاوبنا إذا باللقلوق. يلا بدي أعزمك على المطمورة مش بعيد عن اللقلوق. بس قل لي إذا باللقلوق لأنه مرة قال لي باللقلوق.
1: إيش هربول باللقلوق؟ أكيد باللقلوق.
0: طيب
1: هلا نازل باللقلوق.
0: خلص كل سنة أنا بنعزم على المطمورة بالعوينة هيك اسمها حد محبسة مار بطرس وبولس عند رئيس جمعية جاد جوزيف حوار. أنا مش دايما بروح بس شي 3-4 سنين طلعت. يا الله بيعمل عزيمة على المطمورة. مين بيعرف يعني مطمورة؟ يا سخورة شو يعني يلي صباح الخير خيي شرب للنبي؟ انت حياتي. قومي ميلينا ترقص انا وياكي بشرفك. تعي علمنا على هيدا الرقصة المصمم الرقص سامي حاج. بقينا شهر نتعلم ويصفقني على ظهري. يلا رقص وانا بستحق رقص ما بعرف ارقص. كان المخرج اللي كان قبل ميلينا لا قبل بشي 2-3 شو اسمه دخلي كان بعرسنا انه عرض خدماته انه هو يكون الدي جي. حط غير غنية لربيع بارود ومحمسين انا وميلينا وفايتين. ميلينا كانت مثل الأميرة لبسة فستان من عند مصمم الأزياء اللبناني العالمي جورج حبيقة. حطلنا غير غنية لربيع بارود. صرنا نجرب نطبق البايات اللي علمنا إياهن شهر. نحنا ناكل تسفيق تسفيق يسفقنا. تحية لسامي الحاج. حطلنا المخرج غير غنية. صرنا نجرب نطبق البايات الخطوات اللي تعلمناهم على هالغنية انه ضبطوا شوية بس انه والناس ما حست انه نحن عم نتهبلن. انا
2: بدي حدكم
0: بونجور
2: صباحكم. ولا نزل بالليمتين على المتحف ما بخبركم شو هالطقس الحلو. ديانا كلها حلوة عن جد ونحن عندنا مهرجان بالليمتين
0: ولكن مولعينا
2: ويا ريت الكل
0: بيشرفونا. ولك بعرف
2: ويسعد صباحكم سوزان.
0: سوزان عندكم مهرجان كتير كتير كتير حلو بقلمتين.

هالعروض عند مؤسسة الأزياء للمعدات. لا ميلينا بتقلي مبارح شربول هات لنجيب اتنين اي سي ونضبن، وبيتنا بيروبا كله اي سيات. قلت لي بركي انتزع شي واحد، شو $250 و$290؟ يلا بلشوا بالرقص. إذا حدا هلأ صبية بس مش سايقة، إذا سايقة ممنوع، إذا بتبعت لي فيديو هي وعم ترقص على هيدا الغنية بدي ربحها لونات، لونات تروح تشوف حالها فيها على البحر. أكيد براند عالمي معروف، براند أشقر أوبتيك بزوق مكير، بس تبعت لي فيديو عم ترقص بالسيارة. هلأ إذا بتفتح الباب وبتنزل ترقص على الطريق وحدا بيصورها أحسن وأحسن.

0: كنا عم نحكي عن آسيات مؤسسة الأزياء للمعدات. إذا حدا ما سمعنا تنين وتلاتة، هيدا تالت يوم بنعلن عن هيدا العرض على الآسيات. إذا عم تفتشوا على آسي هيدا، إذا إجت الكهرباء اسمعوا شو هالعرض اللي ما بيتصدق.
1: صباح الخير، عرضنا الجديد مكيف 9000 BTU انفرتر ماركة جنرال بلاس بس $250. 12000 BTU
0: شو $250؟
1: بس $265.
0: $265 ل 12000 BTU؟ اوف.
2: بتعرف امي بتعرف بيي بتعرف كل اللي حواليها بس ما بتعرف بس تعذب.
0: رقم مؤسسة الأزياء للمعدات إذا بدكم يبعثوا لكم المواصفات الصور على الواتساب 03-386-322 03-386-322. رقم مؤسسة الأزياء للمعدات 03-386. فإذا 322 موجودين بسد البوشية بالمدينة الصناعية، هيدا الفرع الرئيسي على إشارة جاليري الاتحاد بجديدة المتن على اتصالات سن الفيل، وعلى الدورة قريب كتير من مستشفى مار يوسف بشارع أوغيوست باخوس.
2: شغلة بترجع لي مأخر ما في مشكة، عادي بشير موراقك بالبيت مفشكة، ماشي بتقطع عادي بشير.
0: وقف مليلة، بلش يصلنا فيديوهات رقص. شو مهضومة يا صبية؟ لا بس عم بتزعب، انت سيئة. لك شو رقصتها حلوة سمر، لك يا سمر ولو انت سيئة.
3: بونجور شاربيل،
0: بونجور سمر.
3: انا كمان نازلة من لمتين على عبدة وكثير بنبسط كل يوم بسمعكم، هيك بيقطع مشوار بلا ما حاس. وكمان بدي ادعي الكل انه يجي على مهرجان لمتين ب8 اب بالساحة. لكم كتار
0: تحية كبيرة لك. دخلك مين جاي لعندكم؟ عاملين عرض مسرحي ما هيك، كأنه إذا مزبوط الخبر، عرض مسرحي ورح بيشارك فيه الفنان جيلبير رحباني، مزبوط؟ يس. أي مسرحية؟ بعرف أنه عم بعيدوا مسرحية للأخوين رحباني. يلا سمر بعثت لنا اول فيديو بس سيئة، عم بتزعبر. هات لنشوف تاني فيديو.
2: انت معود على
0: الاسيه والله رقصه
2: حالي، خليني ما تحكيني حارق دم مزود همي وعم
0: تعزي. اللي عم نحكي عن اسيات مؤسسه، مش معقول شو مهضومين.

كنا عم نحكي عن أشقر أوبتيك اللي موجودين بسانتر فال دي زوك بزوق مكايل دغري على رومبوان البريزيدانس. أول ما تطلعوا على قلب الزوق يعني بآخر السانتر بيطلعت أول طلعت الزوق على شمالكم وجه محطة البنزين دغري. عندهم عاملين عروض كتير كبيرة على كل البراندات العالمية، عم نحكي عن ليونات سولير والميديكال. المهم عند أشهر أوبتيك أنه قد ما تكون درجات عالية لنظركم بس تختاروا بس تفحصوا لكم عيونكم وتختاروا اللونات والأزاز اللي بدكم إياها، أنتوا واقفين عندهم خمس دقايق بيسلموكم اللونات لحتى ما ترجعوا تتعذبوا مرة تانية. هيدي مش عند الكل بتسير، بيقولوا لكم رجعوا بعد يومين وثلاثة، هن بيقولوا لكم خمس دقايق وبتستلموا اللونات. هلا خصوصا اجا موسم البحر وبدكم تشوفوا حالكم باجمل لونات سولير باسعار صدقوني رح تفاجئكم، وحصومات لمستمعي اغاني رح توصل لغايه 60%. انتبهوا يعني ما تشرعون، مثل ما دائما عم اقول في لونات عليها مثلا الحسم 40%، في 60%، في 30%، في 20%، بس بتوصل لل 60%، يعني اكثر من النص حسب. نعم خصومات بتوصل لل 60% حتى على اللونات ميديكال. زوروا أشهر أوبتيك بزوق مكايل اليوم قبل بكره وشوفوا الفرق بالاسعار وبالنوعيه وبالتشكيله الكبيره، بيفتحوا كل يوم والسبت كمان. من الاثنين للجمعة بيفتحوا من 9:30 الصبح للسبعة المساء، والسبت كمان عم يفتحوا للسبعة أوقات يعني قبل شي نص ساعة بسكروا. رقم أشهر أوبتيك فيهم يبعتولكم صور لونتات على 76-660-330. هيا رقم 76-660-330.

رقصتين كتير حلوين يلي وصلونا بس ضيعتهم من كتير عم يصلني له دخيلكم كتير بيا فيديوهات بس بليز اول صبيتين اللي فتحت الفيديوهات على الهواء بعتولي اسمائكم في حدا اسمه سمر والاسم التاني ما عرفت مين بعتولي اسمائكم لانه بدي اربحكم كل حدا لونات سولير عوينات شمس من عند اشقر اوبتيك بزوم كيل يلا بس بسرعه بليز بعتولي اسمائكم الاسم والعيله لك يا سمر بعتيلي عيلتك ليش بعدك سمر أبو أنطون فرح الاسم الكامل سمر فرح خلاص سمر فرح

0: إذن سمر أبو أنطون فرح مبروك ربحت لونات سولير عوينات شمس من عند أشهر أوبتيك. والصبية الثانية اللي كمان بعد تطلع عم ترقص باميلا زغيب. فإذا باميلا زغيب وصلنا اسمها كمان باميلا زغيب. بس في شرط انتبهوا لتستلموا اللونات بدكن تعملوا نفس الرقصة عند أشهر أوبتيك بس تروحوا. لا بمزح. فإذا باميلا زغيب وسمر أبو أنطون فرح مبروك كل حدا منكم ربح لونات سولير من عند أشهر أوبتيك بزوق مكايل. رقمهم يلا احفظوا رقمهم إذا بهمكم تتواصلوا معهم على 76-660-330 76-660-330.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: صارت ساعة 7 إلى 8 دقايق. أهلا وسهلا فيكم من جديد وألف ألف صباح الخير لكل يلي انضموا لنا هلأ. إذا كنت عم تسمعونا هلأ لأول مرة اليوم قدرتوا تبلشوا معنا من الساعة 6، من أول دقيقة نحن بلشنا على الهواء. أكيد وجودكم بيفرحنا لو بوقت مأخر.
1: للتواصل مع شربل سعادي واتساب 71 989 989.
0: نحن مكفيين سوا بأحلى صبحية معكم ببرنامج صارت 6، أول قصة من صبحيتنا. ما تنسوا على 7:30 بتلاقيكم ميراي مزرعاني مع من قلب بيروت وبتضل معكم للعشرة، وأنا برجع بلاقيكم مع ميراي على الساعة 8 وعلى الساعة 9 بوقفتين مع آخر الأخبار. أحلى الأغاني عم تسمعنا ميلينا وعم نسمع أصواتكم الحلوة وببرنامج صارت 6.

بدي اقول لكل المستمعين عم تسمعوا اعلان مع ميراي لمجوهرات الشعر، وكتار منكم بيعرفوا مجوهرات الشعر يلي موجودين بشارع الذهب، اول شارع الذهب بسد البوشيه، اول ما تفوتوا بالشارع عشمالكم وعندهم مواقف لكل السيارات، عندهم فالي باركينج بيهتموا بسياراتكم، وصدقوني احلى استقبال عندهم. اذا بتعملوا فولو على انستغرام للشاعر الشاعر جولري، فتشوا عليهم على انستغرام عملوا فولو. بوعدكم نحن اليوم شو نحن الاربعة الجاي اخر حلقة من صارت ستة، بس اكيد ميراي رح بترفقكم، رح نغيب عنكم يعني خميس جمعة، رح نغيب الاسبوع اللي جاي، برجع الاسبوع اللي بعده كله، لانه رح نكون مسافرين نحن واحلى مستمعين على اسطنبول وعلى البرتغال وعلى اسبانيا، رحلة من العمر. اكيد بنبقى نحكي ميراي ونطلع معها على الهوى من اسبانيا ومن البرتغال. رح نكون غايبين بصارت ستة، بس ميراي باقية معكم. بوعدكم انه اول يوم بنرجع من السفر، يعني هات لكم اي متى بيكون تاريخ، بس يلا فوتوا اعملوا فولو للشاعر جولوري، ناطركم لكم. ليه

0: بنرجع بتسعة الأحد 9 آب، يعني ب10 آب منكون على الهواء. مش كتير يعني، احنا اليوم ب22 تموز، بوعدكم انه التنين ب10 آب رح نسحب بالقرعة اسم اسمين ما بعرف قدي. بدي اطلب من كل المستمعين اللي منه عامل فولو للشاعر جولوري، رح نسحب بالقرعة وفي ربح ذهب على الهوى.
1: يا صايغين الذهب حبيت.
0: فإذا الشاعر الجولري، وبعدكم أنه وعدونا مسيو سمير ومدام نورما الشاعر، تحية كبيرة لألون، رح بيكونوا عم بيسجلوا كل الأسماء يلي عملت فولو.
1: خاتم حلو يستاهل سبعة.
0: فإذا الشاعر الجولري، الشاعر يعني اكتبوا الشاعر مش سي اس ال ال، شاعر جولري. وبس نرجع حط عندك نوت ملينا، بعشرة اب نعمل سحب بالقرعة، منكون استلمنا كل الاسماء يلي عملوا فولو للشاعر جولري، ورح تربحوا ذهب، كتير قيمة من عند مجوهرات الشاعر بسد البوشية شارع الذهب. فإذا رح أرجع عيد لآخر مرة، فإذا أنا مسافر، بنرجع أول حلقة على الهواء، بس ميراي مكملة معكم يعني ولا حلقة رح نوقف بي من قلب بيروت. اللي ما عمل فولو من هلأ لعشرة آب، عشرة آب بكون أنا على الهواء، بنسحب بالقرعة من الأشخاص يلي عملوا فولو للشاعر الجولوري، وهدية كتير قيمة ذهب من عند مجوهرات الشعر.

0: just wanted to say يعني good morning وبونجورني عليكم كلكم.
1: يا هلا بإسراء من القاهرة، تحية كبيرة لك يا إسراء. إذا عندكم أي شكوى أي ملاحظة أي طلب منا، إذا بدكم رقم أي معلن، أو أنتوا إذا بدكم تنضموا لنا بالبرنامج الصباحي من خلال الإعلانات بفترتنا الصباحية، نحن معكم، فيكم تتواصلوا معي 24 على 24، بعتولي واتساب ما تترددوا على 03-777-9969. فإذا واتساب ونحن منرجع من رد عليكم، فإذا على 03-777-9969 مش للمشاركة على الهواء بليز، 03-777-9969. المشاركة على الهواء عم تكون بس على 71-989-989.
2: شربول، في شغلة عم بتصير عن جديد، عم طلعت إذاعة تركية على إذاعة أنغامي، يعني ما كانت هيك، نحن نسلم من علي
1: صديقنا. أول شيء أنغامي ما في يتبع لك الموضوع، إذا على أغاني في يتبع لك يا أغاني أغاني، وكل يعني كل الإذاعات بتتأثر بفصل الصيف، بتفوت عليها إذاعات من قبرص بس بفصل الصيف، ما فينا نعمل شيء.

0: اكيد يلي ربحوا اللونتات من عند اشعر اوبتيك بتستلموه من عندهم دغري. امل ياسي صاد صباحك، ادوار من الديكوانس، حق كمان
1: بونجور شاربول، بونجور مدينة، بونجور مدينة، ان شاء الله منيح. انا 29 شهر جاي عيد ميلادي، شو بدي اعمل ما بعرف.
0: يا الله يا اسحاق. 29 لا منكون على الهوا ميلينا اذا بدنا نعيده لاسحاق. الله بحبك، ما طلعت خلقان ب 30 تموز، 30 تموز ما كان فيه عيدك. وصلنا ب 30 وين منكون؟ منكون ب اسطنبول وبالليل منطير على ليشبون. صباح شربول، يعطيكم العافية مع كريتا من زحلة. أنا كل يوم بسمعكم ورح نشتاق لكم كتير بالسفر. يلا بضل أحكيكم مع ميراي، رح أرافق أحلى مستمعين مع إيمانويل ترافل وبير زخياز غيب. تحية كبيرة لألو يلي وصل ساعة 2 الفجر، كان معه جروب 60 شخص من رعية صربة في كسروان، وقبل كم يوم كان معهم كمان جروب سيدات منتدى عين تورة المتن. توني متى مرسي مرسي. لا بكير تقولوا لنا تروحوا ترجعوا بالسلامة. يلا بكير، بعد عنا أسبوع رح رفقكم بعد خميس وجمعة وتنين وثلاثة وأربعة. يلا شو كان مهضوم بارح الاتصال مع شرب المطانوس؟ مين سمعوا بارح لصاحب شركة مطانوس تريدينج كيف ربحنا اثنين؟ حدا عنده بسينة وحدا عنده كلب. ربحون مستلزمات البسينات والكلاب وتريدز وكمان أكل ولك جايبين، تصوروا جايبين مطانوس تريدينج شو بقولوا اكسسوارات للبرزي تبع البرزي تبع البسينات والكلاب. تنوي خاص بتلبسوه للبسينة او للكلبة بيوم عيدون، وكادو دو روتور للبسينات والكلاب اللي بيجوا على عيدون.

0: إذا بدكم تتسوقوا من عند طانوس تريدينج من خلال الويب سايت طانوس تريدينج.com، ما تنسوا تستعملوا البرومو كود خاصة بمستمعي أغاني أغاني، تكتبوا أغاني 15 أغاني 15 لحتى يطلع لكم حسن بقيمة بنسبة 15%. فإذن طانوس تريدينج هلأ صار عندهم قصص واو واو واو، يعني قبل كنت خبركم أنه صاروا جابوا كمية كبيرة من الدراي فود والوات فود، هلأ صار عندهم كمان، وكان عندهم بالأحرى تريدز، وهلأ جابوا كتير قصص من إيطاليا ومن أهم المصانع من أوروبا، كل مستلزمات وأكسسوارات للكلاب والبسينات، أكثر من 400 صنف جايبين. صار عندهم تياب للبسينات والكلاب، البسينة بلبسوها مدينة بلبسوها كمان، مثل ما قلنا مستلزمات أعياد الميلاد للكلاب وللقطط. لك عندهم مثل شو بسموه هذا اللي بحطوا فيه الماي، ستانلس، فيه مثل أنينة بتعبوها بتصير تنقط ماي كل شوي. كمان هلأ شو خبرنا بارح بالاتصال شربول شربل مطانوس، انه جايبين مكانات على الواي فاي، اذا كنتم مسافرين مثلا على الواي فاي بتنزلكم ماي، بتنزلوا ماي للبسينات والكلاب او اكل دراي فود. كمان جايبين هول الفرشاية اللي بتشيل الوبر، جايبين لهم قصات ضفير، ما بعودوا بتعودوا بحاجة تاخدوهن عند الفيترينير لحتى يقصولن ضفيرهم ويحمموهن، انتو بتقصولن ضفيرهم. زوروا موقع طانوس تريدينج دوت كوم وما تنسوا تستفيدوا من الحسم 15% بس لمستمعي أغاني أغاني، وكل ما تتسوقوا $40 اسمكم رح يدخل بالسحب على جايزة كتير كبيرة قيمتها $200. حكي عنا طانوس تريدينج بارح شرب طانوس. سوسن يلا رح أعمل جولة بالأسماء يلا عم يتواصلوا معنا بيسلموا علينا. سوسن جيجي من ماروكوز، مدينة، في حدا عم يطلب منك إذا بتقدري تسمعيهم غنية حلف القمر؟ لا هيك عم تصعبوه علينا، من قلب حفلة كمان بتكون يا حلف القمر لمارينلين نعمان، مين لسلطان طرب يعني غنتها بالبيروت هول أكيد معنا إياها، ما بعرف إذا موجودة، طلب صعب.
1: ان شاء الله تكونوا منيح انت وميلينا. والله ولا شيء $265 مروحه بتكلف اكثر من
0: هيك. شايف عم يحكي عن الايسيات عند مؤسسه الازله للمعدات. تفضل حدا عمل لي شربول. طب واذا راح الواي فاي بيموتوا من الجوع البسينات والكلاب؟ لك يا جانو وينك مختفي؟ جان غنطوس هادي مطر كمان يسعد صباحك. إلي آيز أوف لبنان يسعد صباحك. مروان من علي كمان، ريتا من زوق مصباح، هادي حلو من جونية، تارك تار عم يسمعونا. روح لك لما تنادي لي، مهم جدا وجودك في تفاصيلي. يلا السبت مثل ما قلت طالعين نسهر بعينات الأرز، والأحد الغدا بمطعم جلسة الخوابي بيك فرد بيان. برنامج فني منوع حتى السبت، عندهم سهرة كتير حلوة مع المطرب يحيى عكوم بمطعم جلسة الخوابي بيك فرد بيان. حجزوا أولى السبت سهرة بالليل، شو حلوة الأجواء، بس ما تدبكوا كتير فوق البركة أحسن ما تقشط فينا. لا ماكنة متينة. تحفظ حبي مطعم جلسة الخوابي، بتحسوا بمهرجان يعني، عاملين مسرح كتير عالي، مسرح خشب كتير عالي، يعني بيكون عم بغني المطرب أو المطربة كل الناس وين قاعدين بيشوفون. انتوا تصوروا انتوا قاعدين عم تتغدوا بقلب الطبيعه الحلوه وهالشجر داير مدار حولكم وهالهواء والبرود ببطل لكم قلب تفلوا بتفلوا من مطعم جلسه الخوابه وبيبقى نص قلبكم فوق. مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان جاهز ليستقبلكن بكل مناسباتكن بأسعار خاصة للخطبة للأعراس، أسعار ما رح تفاجئكن، للبروبوزل لكل الحفلات العمادات الأول إربانات كل الحفلات كل المناسبات. إذا بدكم تحجزوا لسهرة هالسبت أو للأحد على الغداء بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان 03-554-332 03-554-332. سمعتكم حلف القمر بالصوت الأصلي يلي ما بيتكرر وما حدا بيقدر يقلده، سلطان الطرب الله يطول بعمره جورج مسوف يعطيه كل الصحة. ليلي رايحين أنا وميلينا نحضر جون أشقر بأعياد بيروت، مين حاجز لحفلة ليلي بأعياد بيروت؟ يلا قبل ما يقلع سلطان الطرب مين طالع عباله بعتولي واتساب على 71-989-989، بس عن جد يكون عنده كلب أو بسينة، بدي أقدم لكم هدية من عندهم طانوس تريدينج للكلب أو للبسينة، بس بليز مش حدا يبعت لي بدي يعطيها لجارته أو لجاره أو لصديقته أو لصديقه، يعني حدا يكون هو عنده كلب أو بسينة. يلا بعتولي رح اختار بشكل عشوائي وبدي ربح مجموعة من منتجات من يلي استوردون من أكل وأكسسوارات للكلاب والبسينات. شايف كل اللبنانية عندهم حيوانات ولعت التابلت قدامي.

0: يلا هات لنشوف بشكل عشوائي وين وقف ال... واو شو هودي بدهن معمل أكل. شو هذا الكلب؟ شو نوعه؟ كلب كبير وكلب صغير اللي بيتفقوا مع بعضهم. مبين عند الاسم ماريا. هات لنشوف إذا ماريا بترد علينا.
1: بونجور
0: ماريا. ماريا عندك كلبين؟
1: انا ما بتعاطف.
0: ما بتتعاطف ماريا، بس بدنا نجرب نظبط صوتنا شوي صغيرة. بدك تعملي له سوربريز لجوزك بس يخزن عين.
1: بنات اللي
0: بحبوا الكلاب. شو اسمهم هالكلبين؟
1: بادي وبابو.
0: بابو؟ ليكي وكيف
1: بابو
0: وكيف بتلحقوا لهم؟
1: مام انجن.
0: يعني نحن كلب صغيرة ومش عم نلحق مصروف.
1: مزبوط.
0: عن جد الله يعينكم.
1: بحبون.
0: فإذا ماريا رح حط اسمك أنت عند تانوس تريدينج.
1: ثانك يو.
0: ماريا شو العيلة؟
1: ماريا أبي عكر.
0: أبي؟
1: عكر.
0: أبي عكر. كل يوم تسمعينا أو ثاقبت اليوم بالصدفة؟
1: كل يوم شربت. كل يوم كل يوم.
0: بتروح على شغلك؟
1: مع البنات بس يكون.
0: سلمي لي عليهم وقولي لهم هن معك هلا؟ لا
1: لا هلا لا.
0: وبدي اقول لك الله يقويك لانه كل الستات وكل الامات بيشتغلوا هالايام لانه ما بيقدر الرجال لوحده معك.
1: يا شبل ويقويك انت وبيتك.
0: ميرسي ميرسي ماريا. ماريا اسمك صار موجود عند مطانوس تريدينج واحلى سوربريز اليوم رح تعملي لجوزك. رح تخففي هم كبير عنه. رح بيعملوا لك هيك مجموعه مهضومه لهالكلبين المهضومين.
1: ماشي لك ولا
0: مبروك. يلا ماريا رح ارجع بس سكر ذكر برقم مطانوس تريدينج لحتى تتواصلي معهم بعد العشرة وتنسق معهم. الف الف مبروك. باي باي. فاذا مبروك لماريا ابي عكر، ربحت مجموعه من الدراي فود والتريدز واكسسوارات الكلاب المهضومين. بس كيف بيتفقوا مع بعضهم مدينة؟ مثل الفيل والنملة بهالصورة. بس مهضومين كتير مهضومين. لا وبنتها عاملة أول أربانة ومصورة مع الكلاب ميلينا بالأول أربانة، كلب على اليمين وكلب على الشمال. ماريا الاسمها ما هيك؟ لا بنتها نسيت شو اسمها. فإذا ماريا بدك تتواصل مع مطانوس تريدينج على 03-929-9283. يلا بعت لك الرقم 03. ريتا ماريا. ريتا ماريا. عن جد بتعرفوا انه المستلزمات الكلاب والبسينات واكلهم ولبسهم ومدارسهم و ومصروفهم كتير كبير، هم كبير. مشان هيك عم ادلكن عم طانوس تريدينج، يعني بتاخدوهم من عندهم بسعر الجملة، وإذا استفدتوا من البرومو كود يعني كتبتوا أغاني 15 يعني أكتر من الجملة بيطلع لكم بيرجع ديسكاونت 15%. لا لا مش مقبول ملينا. ملينا بليز تعي. يخزي العين بنتها مثل القمر، غامرة الكلب ونايم عليه. طب حتى راسه على الكلب. شو عقول الأولاد شو بحبوا الحيوانات.

شرفكم كل يلي بحب الكلاب وعنده كلب ببيته. في جمعية مسؤولة عنا مدام نادين الريف عم خبركم دايما, ونائبة الرئيس الممثلة اللي منحبها قد الدنيا كارمن لبوس, عاملين غدا لجمعيتهم يلي بيهتموا بالكلاب الشاردة هالأحد على 12 الظهر بمطعم كيف بشارع المطاعم بأنطليس. فبليز إذا بتقدروا تشجعون, لأنه بعود رايع هيدا الغدا ليهتموا بالكلاب الشاردين, بالكلاب اللي ما عندهم حدا, المتروكين المنسيين. يلا نعطيكم تحجزوا على الرقم 76 799 044. فإذن إذا بكم تشجعوا بهيدا الغدا 76 79 90 44.

تحية للممثلة الأديرة كارمن لبوس، وعن جد على هالاهتمام بهالحيوانات خصوصا الكلاب والبسينات وكل الحيوانات. تحية كبيرة لك. فإذن ضروري اللي بيحب يشجع فيكن تحجزوا بمطعم كيف بأنطلياس بشارع المطاعم هالأحد، فيكن تبقوا من الساعة 12 الظهر ل 8 بالليل، وفي برنامج فني وموسيقى ورقص. بعد 14 دقيقة بتلاقيكم ميراي على الهواء مع أقوى برنامج صباحي من قلب بيروت. كتير عم تبعتولي عندكم كلاب وبليز وبدكم تربحوا. كل يوم عم نربح كلب أو كلبة. مرة كنا بزوق مصبح، شو اسمه المحل ملينا؟ بوش البولندور دغري. يلا محل كتير حلو، عنده جاردوري، يعني إذا مسافرين أو عندكم سهرة ما بكم تخلوا الكلب لوحده، بتحطوه بالجاردوري عندهم. أنا ولا ممكن حط أغاني مع هالكلاب الكبار. فإجا قال لي طلع بيسمعنا كل يوم، يلا يا ريت حدا بقول لي شو اسمه. دغري دغري بوجه على ميلة المولاندور، يعني إذا بدكم توقفوا على طرف المولاندور بزوق مصبح دغري هونيك بهيدا السنتر. فعن جد أصر علي إنه أنا وميلينا نعمل إيفنت للكلاب والناس، يعني يعطوني شي فكرة أنا حاضر، إنه نعمل شي جمع للكلاب مع بعضهم، كلاب مستمعي أغاني أغاني، نعمل له شي بيكنيك شي سورتي. عجد إذا حدا بيعطينا فكرة، لأنه هودي أرواح كمان، بعتولي على 03 إذا حدا بيهتم بهالمواضيع أنا حاضر أنه نعمل إيفنت للكلاب كتير كبير على 03 7779 69. يلي بهم الموضوع يحكيني. بلينا بتعرفي وين بنعملوه؟ على مدرج ميروبا، نجيب كل هالكلاب على المدرج. تفضل سامي مهنا، قال لي نحن مستعدين جاهزين. عن جد مش عم بمزح مالينا، ليه ما بنعمل غدا للكلاب؟ بس هلا ما تستلموني، غدا للكلاب بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان. تعرفوا انه انا ومالينا بدي حيي يا اصحاب وادارة مطعم البوسطة بشارع المطاعم بالكاسليك، بيستقبلوا الكلاب. نحن بالشتوية منروح بناخد أغاني معنا، بتقعد على الكرسي مثل الناس.

0: محل بير بالبترون عم بيقولوا لي معروف بهالشيء. تفضل يا بس ما حدا سبق سامي مهنا مستعد هو يقدم التراس عنده للكلاب. ميالو كلب الكانيش
1: بزعل مني وبتزعل تاني يوم بتسأل عنه أطيب من قلبك انت بكل
0: يلا شو عم يصلني صور كلاب مهضومين. واو الكلب سينة انا ما بحب لبسينات بس ريمون سعد بعت لي صورة بسينة بيضة
1: وقلبك بعشق كل شي صاير عغيان.
0: ريتا ريتا ان شاء الله مرتي جاب يربح كلبك كل يوم في ربح. كنت سألت أي مسرحية يلي عم بيعيدوا إحيائها بمهرجان لمتين طلع كتير وصلنا بدون مرسي لك كل المستمعين اللي بعتولي لمتين فاسيبل بلدية لمتين ومشيخة بحييكم لأنه عم بيعيدوا برعاية وزارة السياحة مسرحية صيف 840 للموسيقار الكبير منصور الرحباني. عمل موسيقي ضخم رح يتقدم بمهرجان لمتين بمشاركة رفقة كمان واو واو واو بمشاركة رفقة فارس وجيلبير جوزة جيلبير رحباني مع جوءة الصوت العتيق مع أكثر من 60 منشد ومنشدة و40 عازف رح بيكونوا على المسرح. واو ما جوءة الصوت العتيق يعني أبونا ميلاد طرباي رئيس دير مرمرون بعناية تحية لك يا أبونا موسيقي كتير كبير رح بتكون رح بيكون العرض لصيف 840 بساحة الأمراء اللامعيين بلمتين هالساحة الأثرية اللي كتير حلوة اللي بتقطع فيها بقلب لمتين. رح بتكون صيف 840 ليلة الجمعة 7 آب بساحة الأمراء اللامعيين ببلدة لمتين. كتير كتير كتير كتير مهرجانات كتير بدكم تحضروا النجم كارلوس ببلاش. مين بيعرف وين بدي غني الأسبوع اللي جاي ببلاش بكسر وين يلا سمولي لشوف إذا بتعرفوا. حكينا من بعد أغنية لكارلوس.

في مهرجان كتير حلو بضيعة بيقع علي الكسر وين؟ مين بيعرف بوين؟ يلي عم تطلبوا رقم الجمعية يلي عمل الغدا بمطعم كيف هالأحد 26 تموز. بليز كل شي بعتولي على 03-777-969 وأنا بقدر برجع بشوفكم بعدين. حي بلدية فيترون رئيس البلدية رامي رزق، المهندس رامي رزق ونائب الرئيس جورج أسيس، كل أعضاء البلدية يلي عاملين مهرجان كتير حلو مش هيدا الويكند، الأسبوع اللي جاي 4 أيام، خميس جمعة سبت وأحد، يعني الخميس بـ30 تموز والجمعة 31 تموز والسبت أول آب والأحد 2 آب، كلنا على فيترون هالضيعة الكسروانية الحلوة كتير. حلو تكون البلدية بتشتغل، البلدية مش بس فتح سوائق وتكنيس وتسفيت، وكمان البلدية عندهم دور أساسي بالإنسان. كان بينكسر خاطرها كانت منعتني أغمر. بإذن 4 ليالي و4 أيام ناطرينكم بفيترون، الخميس اللي جاي بـ30، الجمعة 31، وأول آب بيكون ليلة سبت والأحد 2 آب. الخميس اللي جاي بـ30 تموز يعني مش بكرة، الخميس اللي بعده نجم كارلوس بفيترون مجاناً. شو بدي يعمل كارلوس بفيترون؟

وهيدا النجم كارلوس يلي عم نسمعه. فإذا مهرجان صيف فيترون الخميس اللي جاي الافتتاح على الساعة بثلاثين تموز على الساعة خمسة للسبعة ونص رح بيكون في دي جي بيرجع في أنيماسيون للولاد في باراد ورا بعضهم بيرجع كمان على الساعة تسعة بين التسعة والعشرة في دي جي والساعة عشرة الخميس اللي جاي النجم كارلوس بفيترون الدخول مجاني بيرجع الجمعة اسمعوني كل يلي عندهم ولاد الجمعة اللي جاية ب 31 تموز مش هيدي الجمعة اللي بعدها بيكمل مهرجان صيف فيترون من الخمسة لنص الليل بس على السبعة ونص الجمعة اللي جاية بآخر يوم بتموز رح بتكون غنوة عرض كتير حلو لغنوة وكمان الدخول مجاني وعلى الساعة تسعة ونص يعني انتبهوا بدون توقف في دي جي في كتير انيماسيون في عروض للأطفال وعلى التسعة ونص بالليل الجمعة اللي جاية غادي غانم غادي غانم صوت رائع رائع رائع وكمان السبت اللي جاي بأول آب مبلشي من الخمسة بمهرجان صيف فيترون لنص الليل كمان السبت كتير في أنيماسيون للولاد في بارات في فاير شو والختام على التسعة ونص فرقة منقرين نقرين باند فرقة من الصبايا بيغنوا رائعين رائعين رائعين مرة اجوا على ميروبة كتير مهضومين والختام الأحد باثنين آب كمان ببلشوا الأحد من الساعة 3 بعد الظهر ألعاب للولاد كيدز أنيميشن دي جي وعلى الساعة 9 ونص سهرة مع المطرب روني الحاج وبيكملوا مع الدي جي لنص الليل والدخول مجاني تنظيم بلدية فيترون

0: من الحلوين
1: صراحة شربول ضروري، يا ريت بيعملوا قسم بالمطاعم مثل كيف بيعملوا قسم للدخان، يكون في ناس عندهم أكيد في ناس عندهم فوبيا من الكلاب، طبعا بيكون الكلب مدرب بيقعد تحت الطاولة وصحنه بيوصل له قبل صاحبه. تفضلوا بس ما شو عم بتخطط، ناس بتبطل تروح على المطاعم.
2: بونجور شباب المدينة، معكم شباب السركيس، هيكون نهاركم حلو كتير.
1: مرسي شربول، تحية كبيرة لك.

0: ده كان حلو لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد 17 سنة. رئيس قوي مش حيالله رئيس. بعرف في ناس كانوا كتير مقهورين من هالنقل المباشر من البيت الأبيض, بس هيدي نكيف فيكن. الرئيس اللبناني كان موجود بأعظم دولة بالعالم عند أعظم رئيس بالعالم, هيدي نكيف فيكن لأنه قرفتونا وزهقتونا من يلي وصلتونا لقلو. غصب عنكن رئيس الجمهورية راح على أمريكا. أنا ما بدي أحكي على الأمور السياسية, بدي أحكي عن كلمة قالها رئيس الأمريكي دونالد ترامب. أول شيء مثل ما عم بتقولوا لي شيء بيكبر القلب, تحية كبيرة لقلكن. الشيء اللي قاله أنه قال أنه وجهت إدارتي, يعني سمحت رح يشتغلوا على الموضوع ليسمحوا لكل شركات الطيران الأمريكي تسير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان. تعرفوا شو يعني أنه طيارة أمريكية تشوفوها بمطار رفيق الحرير الدولة؟ تعرفوا شو يعني؟ يا شو بقولوا؟ إذا الواحد مليون ما بيفهم شو بقول عنه, يا غشيمين. شو جمع غشيم؟ بشرفكن يعني نحن منشد لقدام وأنتوا بتشدوا فينا لورا. غصب عنكن لبنان بده يقلع, غصب عنكن.
1: أحلفوا بالله العظيم
0: وهيدي نكيف فيكن. أول راديو على الأخير
1: اللبنانية وقوانينها, وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه.
0: بركي في شي سيارة حتكن من هود اللي بيكتبوا على السوشيال ميديا وبيسبوا الرئيس. بشافكن أول راديو على الأخير, بس عجولن صباحن. غشماء الغشماء جمال.

0: بأمريكا كان عم ينقل للجديد وكان نقله كتير حلو. بس توني زميلنا بأخبار الـ LBC كان رائع حتى بأسئلته بحضوره. توني مراد مرسي مالينا والله صار بتابع أخبار. توني مراد كان يزيع تيل المير من زمان ونقل على الـ LBC.
1: وطن بده رجال مثلك والمثلك.
0: يلا صارت 7:30 تماما. هلا لازم تلاقيكم مراي على الهواء. بس انا عم بختم بدي اقول لك كل المستمعين بليز عملوا داونلود لسيرفي فايند هالابليكيشن على الساعه 8 على القد. في هديه كتير قيمه رح اربحها انا ومراي بفقره الساعه 8. بس ضروري تكونوا عاملين داونلود سيرفي فايند. هذه الابليكيشن بتسهلكم كل اموركم. يعني اذا بتفتشوا على اي خدمه بدكم اياها بتلاقوها دغري على سيرفي فايند. حتى كل اللي عندهم مصالح عندهم يعني عندهم اشغال مصانع كبيره صغيره شو ما كانت $10 بالسنه تشتركوا بسيرفي فايند بصيروا كل الناس يعرفوا فيكم. واذا انتم عم بتنبشوا على اي خدمه بدكم اياها بتبين عندكم من الاقرب عليكم للابعد. كل التفاصيل على الساعة 8 على الأد ورح بيكون في ربح كمان. كمان كل الطلاب اللي عم يسمعونا إذا بدكم تطلعوا مصروفكم وزيادة فيكن أول شيء إذا بدكم اتصلوا بسيرفي فايند على 70 أو 71 والرقم هو 10-77-06. فإذا 70 أو 71 10-77-06 هن بيقولوا لكم كيف بتقدروا تطلعوا مصروف كتير كبير. يعني بتصيروا انتو تبعتوا اللينك لينك سيرفي فايند لأي حدا عنده مصلحة عنده مهنة أو مؤسسة وبس يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. رفقناكم مثل العادة بصارت 6 من الساعة 6 تماما ولغاية هلأ 1:30. رفقناكم بصبحية كتير حلوة كانت برفقتكم. بدي أتمنى لكم أنه يكمل نهاركم هيك حلو مثل ما بلشتوا معنا. أحلى مستمعين أنتم. يعني مش معقول مراي عم بعبروا المستمعين قديش مبسوطين أنه رجع لبنان ينوجد على الخارطة العالمية. الخريطة العالمية شو هالاهتمام الكبير من أعظم دولة بالعالم الولايات المتحدة الأمريكية بلبنان. أكيد نتائج هالزيارة ما رح تبين بسرعة بس بكرة بتشوفوا لوين واصلين. المهم تخلوا رئيس الجمهورية يشتغل ورئيس الحكومة وتقعدوا أنتوا عجنب. أعطيناكم المجال شي 40-45 سنة خربتونا ودمرتونا ورجعتونا على الجمال وعلى البقر وعلى الحمير. من وراكم في ناس قاعدة بخيم هلا وقاعدة بمدارس ومراكز إيواء. يلا خلص وقتنا مليانة. بس في مرة فويس أنا بركي له علاقة عم بيعلق على الشيء اللي عم بقوله لأنه بنبسط المستمعين في الشغل هون.
2: بونجور شربيل كيفك ماشي الحال؟ نحن عنا مطعم بفتق برجر اسمه برجر بقى في كلاب أكتر ما في عالم
0: ولو
2: يجوا كلاب الحي كلهم بيأكلوا عنا وبيناموا عنا قدام المحل بقى في زبونات كتير عم بيهشلوا وفي زبونات كتير عم يجوا بقى كمان نحن مستقبل كلاب ولادي بحبوا كتير الكلاب.
0: يلا طلع لك دعاية بلاش وصلت لكل العالم مش مشكلة. بنا مع قديم
3: مع صارت 6 اعداد وتقديم شربل سعادي اخراج ميلينا سلهب سعادي. يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان اعياد بيروت بووتر فرونت انطلياس النقاش.

ليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة. وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711. أغاني أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني. إشراف شرب السعادة. إخراج ميلينا سلهب السعادة.

الخير. بونجور لكل المستمعين. ان شاء الله منيح، ان شاء الله وعيتوا مرتاحين وكل شيء تمام. تموز نهار جديد عم ينكتب من أول وجديد. يلا في ناس وعيت بكير وبلشت شغل، في ناس بعدها عم تشرب أول رشفة قهوة، وفي ناس بالطريق عم تسمعنا ويمكن هلأ مبتسمة من دون ما تعرف. شو الحلو بالحياة؟ إن كل يوم بتعطينا فرصة جديدة، فرصة لنبلش من جديد، لنصلح غلطة، لنحكي مع شخص مشتاقين له، أو حتى لنغير فكرة كانت قلقتنا امبارح. ويمكن أحلى شغلة بهالصباح إنه بعد في أمل، مهما سمعنا أخبار ومهما تعبنا ومهما قلنا خلص ما بق فينا، نرجع منوعة ومنكمل. هاي شربل، هاي ميلينا، يا ويلي اليوم شو عملت لكم ميلينا، بدها تجننكم اليوم مثل العادة مثل كل يوم.

بدي أطلب منكم شغلة واحدة، خففوا شوي عن حالكم، ما تحملوا نهار كامل هيك تعب وهم ومشاكل من أول 5 دقايق. خلوا نهاركم يمشي شوي شوي، يمكن يكون مخبأ لكم شي حلو ما كنتوا متوقعينه.

0: عند الجولوري وهيبي بساحة جوني عاملين حرق أسعار. معقولة يا عمي؟ عالذهب؟ ايه عالذهب، أوفريت بتجنن لك كل المستمعين. وهيبي جولوري بساحة جوني لكل مناسباتكن، عندن ذهب إيطالي بأسعار مميزة وتشكيل كتير كبير من المحابس بأسعار مختلفة لكل الميزانيات.
1: بس بيرخص للعمر الغالي.
0: اليوم رح ذكركن بالأوفر، عندن صليب مع سنسلي ب $15، بلاك ولادة $30، حلق ولادة ب $25.
1: أجمل ناس بيبقى
0: أكيد أجمل تصاميم الذهب الإيطالي والمحلي، وكمان عند مجوهرات وهيبة بيشتروا منكن الذهب المستعمل. كن أي كادو صغير، نيو بورن أو الإربانة عمادي، ما إلكن إلا وهيبي جولوري بساحة جوني. فيكن تتواصلوا معهم بالواتساب على 03-87-02-88. هلأ بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح للـ7 المساء. تواصلوا معهم لو هيبي جولوري على 03-87-02-88.

0: أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترشاني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني. توقعات الفلك والأبراج.
3: بنبلش أبراجنا مع برج الحمل. نهارك فيه حركة وحماس، خبر حلو أو اتصال ممكن يغير مزاجك للأفضل، بس انتبه من التسرع بالمصاريف. الثور، ركز على البيت والعيلة، المرونة اليوم أهم من العناد، وبتكسب أكتر إذا سمعت للآخرين. برج الجوزاء، عندك قدرة كبيرة على الإقناع والتواصل، إذا في شيء بدك تحكيه اليوم الوقت المناسب. برج السرطان، يوم هادي نسبيا، خفف التوتر وركز على الأمور اللي بتعطيك راحة واستقرار. ماليا في مجال لترتيب أمورك بشكل أفضل. برج الأسد، الشمس فايتة ببرجك والطاقة اليوم لصالحك، وقت مناسب لتبرز مواهبك وتستعيد ثقتك بنفسك. برج العذراء، خفف الضغط شوي عن حالك، شوي من الهدوء أو الوقت الخاص بيساعدوك لترتب أفكارك ونهارك. برج الميزان، النهار اجتماعي بامتياز، لقاء أو حديث مع الأصدقاء ممكن يحمل فكرة أو فرصة حلوة. برج العقرب، مجهودك عم بيبين، ما تخاف وما تستسلم، في تقدير أو اعتراف بشي اشتغلت عليه من فترة. برج القوس، جرب شي جديد اليوم، معلومة أو تجربة جديدة ممكن تفتح لك باب ما كنت منتبه له. برج الجدي، انتبه للتفاصيل المالية والمهنية، اليوم عندك فرصة لترتيب أمور كانت عالقة. برج الدلو، الشراكات والعلاقات بأولوياتك اليوم، الحوار الواضح بيريحك وبيقرب المسافات. برج الحوت، لا تخلي الشكوك تكبر براسك، خليك هادي، خذ الأمور وحدة وحدة والنتائج بتكون أفضل.

0: أقول لكل المستمعين تذكروا أنه أجمل برج هو التفاؤل، وأحلى حظ هو الصحة، وأغلى شيء بالحياة ناس بتحبكم من قلبها.
1: صفات مولود اليوم.

عليكم مواليد 22 تموز، أكيد مواصفاتكم أنه قلبكم حساس وحنون، وفي مولود 22 تموز وفي كتير وما بينسى المواقف الحلوة، عنده حضور قوي وثقة بالنفس، كريم وبيحب يفرح اللي حواليه. والحلو بمولود 22 تموز انه يوصف غالبا انه جامع بين دفء السرطان ولمعة الاسد، قلب كبير مع شخصية بتحب تترك اثر.

0: كيف هاي يعني عطول بدق القلب.
1: رحت انا غنيت امتى الحب طال.
0: تحياتي لكل المستمعين، صباح الخير، رح نمضي وقت حلو ان شاء الله يا رب انا وياكم مباشرة على الهواء اكيد من قلب بيروت واغاني اغاني لغاية الساعة 10. عنا أخبار كتير، عنا هموم كتير، وعنا مشاكل كتير، بس مواضيعنا حلوة جدا وإعلاناتنا أحلى. بدي أذكر كل المستمعين بدهانات بريمو هلأ وقتهم طبعا، لأنه مع دهانات بريمو صار فيك تاخد الجودة والراحة سوا. بيقدموا لكم دهانات منزلية وصناعية بجودة عالية، ألوان عصرية وتغطية ممتازة. والأهم من هيدا كله أنه فيك تدهن وتعيش براحة من أول يوم. ألوان ثابتة حماية قوية، طلب اليوم من أقرب نقطة بيع معتمدة. فيكن تتصلوا لتحصلوا على دهانات بريمو على 01-900-822. بضاعة ممتازة وجودة عالية. تطلبوا دهانات بريمو اتصلوا بالهوتلاين 01-900-822.

0: طب اليوم 22 تموز يوم مميز عند كتار من اللبنانية، لأنه بهاليوم بتكون القلوب متجهة صوب عنيا، صوب مر شربل القديس يلي صار رمز للإيمان والرجاء والشفاء. كل الناس بتطلع تزور تصلي وتطلب بركته، وكل واحد حامل بقلبه أمنية أو صلاة أو اسم شخص بيحبه. توجه لكل اللي رايحين اليوم على عنايا زيارة مباركة، صلوا لنا، ضووا شمعة عنا، سكروا كل شخص موجوع وكل شخص عم بيقطع بظرف صعب وكل شخص ناطر فرحة أو خبر حلو.
1: يا قديس العجائب يا نور الإيمان،
0: يا مر شربل احفظ لبنان وأهله، احفظ المرضى كبار السن الشباب الأولاد، كل مغترب مشتاق يرجع يشوف التراب هالبلد، احفاظ كل شخص عم يسمعنا هلأ من أي منطقة بلبنان أو من أي مطرح بالعالم.

خبركم خبرية كتير مهضومة ريتا عن طبعا الإيمان والصلاة، إنه بضيعة صغيرة كان في جفاف كتير وكبير وما نزل شتي لشهور. اتفقوا أهل الضيعة يطلعوا يصلوا سوا ويطلبوا إنه تشتي. جمعوا الناس بالساحة كبار وصغار وكل واحد حامل صلاته بقلبه، بس كان في ولد صغير حامل معه شمسية. صاروا يضحكوا عليه، قالوا له لك شو عم تعمل، شو عم تعمل بهالشمسية، الدنيا صافية ما في غيمة، الشمس شارقة. قال لهم هالولد هيك تعجب، يعني قال لهم مش نحن طالعين نصلي تا الله يبعث لنا المطر؟ إذا عن جد مؤمنين لازم نكون جاهزين. وهيك مستمعينا مزبوط، أوقات الإيمان الحقيقي مش بالكلام، الإيمان الحقيقي إنك تتصرف كأنك واثق إنه الخير جاي.

خبريت فنجان القهوة كمان إلى معاني كتير، إنه بيقولوا إنه كان في رجال كبير بالعمر كل صباح كان يروح على الكافيه هي ذاتها يقعد لحاله ويطلب فنجان قهوة. سألوا الماتر مرة، قال له كل يوم بشوفك قاعد مبتسم وما بتشكي من شي، شو سرك؟ صار يضحك الرجال، قال له كل صباح قبل ما أطلب القهوة بطلب من ربنا شغلة وحدة. قال له شو هي؟ قال له ما بطلب منه يغير حياتي، بطلب منه يعطيني سلام لعيش يومي مثل ما هو. قال له الماتر، قال له طيب هيدا بيكفي؟ قال له أكيد وكتير، لأنه لما بيكون القلب مرتاح المشاكل ما بتختفي بس بتصير أخف. الفكرة من هالقصة إنه أوقات الصلاة ما بتغير الظروف بس بتغير القوة اللي منواجه فيها الظروف.

0: شاء الله يا رب يكون نهاركم مبارك طبيعي. يعني بدنا نمضي سوا. ما فيني أنا والله ما فيني أحكي عن مر شربل، ما بعرف شو بصير لي. يعني بتعرفوا اليوم شربل كان عم بيقول الصبح، قال وأنا بكون عم بسمعه، يعني بيقول قال يا رب ما بقدر لكم هاي الكلمة شو عملت فيي، مع انه عطول من اولى وعطول منقول يا رب حمينا يا رب كن معنا يا رب هيك، بس قالها بطريقه قويه هيك حقيقه. كلمه صغيره بتغير لك مجرى النهار كله، يعني بتخليك تكون رايق مرتاح حابب تعيش هالنهار لتعطي اكثر وتامن اكثر ويكون في سلام بقلبك. خليني اسمع بس كارولين، بدي اسمعها.
1: بونجور، بس هيك سؤال استفسار.
0: ايه
1: هلا نحن اذا صلينا قبل 22 او بعد 22 انه ما شرب ما بيستجيب، انه بس انه هيدا التاريخ يعني، ويعني انا بعد بفتكر بعتقد وقت الواحد يصلي من قلبه ومن صميم قلبه بأي وقت بأي تاريخ أكيد ربنا بيستجيب. يعني ليش مخصصين هيدا النهار بالذات؟
0: سألتي وجاوبتي حالك، انت جاوبتي حالك.

أكيد يا كارولين، بدي أقول لك أنه طبعا 22 تموز هيدي مناسبة بتجنن، لأنه تم شفاء نهاد الشامي الله يرحمها نفسها بالسماء، أكيد بشفاعة ربنا بشفاعة القديس شربل. مشان هيك الناس بتحب أنه تحيي هالمناسبة الرائعة المجيدة المباركة يوم 22 تموز. بس أكيد يعني سيرت لبدك أنت وعم تاكلي، أنت وعم تسبحي، أنت وعم بتطبخي، أنت وعم تمشي، أنت وعم بتسوقي، بأي وقت قولي يا رب وصلي. أكيد يا حبيبة قلبي يا كارولين. أكيد شربل عنده أخبار كتير اليوم، يلا رح ننطره لحظات قليلة وبيكون معنا.

0: بدي يدل كل المستمعين على دايموند هوم كير، طبعا لتضل صحتكم بأمان ولتحصلوا على الرعاية التمريضية بالبيت لازم تتصلوا فيهم، لأنه عندهم ممرضين وممرضات بيهتموا فيكم بالبيت حسب حاجتكم حتى لو كان لي 24 ساعة. وين الحب اللي جوايا كان مشروع، فيكن تحكون على 81-319-656. مش بس ممرضين وممرضات، أكيد إذا في مرضى بقلب البيت بدهم يسحبوا دم، بدهم يحطوا أدوية بالعرق، تغيير على الجرح، على حروق، تركيب سيرم بالبيت، حتى صور أشعة، تخطيط للقلب، هولتر 24 ساعة. علشان لو حد في يوم ما عرفش خلاص وعرف إني بحبك، فيكم تفوتوا على الويب سايت، حطوا diamondhomecarelb.com أو اتصلوا فيهم، لأنه بالفعل رعاية صحية احترافية وين ما كنتوا. Diamond Home Care 81-31-96-56.
1: الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. لو غمضتن عيني ومشي بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حيسوا إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: صارت ستة. خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
5: صباح لإلكم.
6: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
4: أنت قلت عيلة.
7: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
8: أنا أول مرة بشارك.
4: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
9: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
10: شفتوا عمسرق بيته.
1: صارت ستة مع شرب السعادة التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: عشر بالستوديوات أغاني أغاني بإطلالته الأولى مع طبعا آخر الأخبار. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي.
0: كيفك؟
1: لكل المستمعين كتر خير الله.
0: شو الأخبار؟ تمام.
1: اليوم منيح.
0: اليوم منيح.
1: مبسط تعرفي هالناس طالع على مر شربل. كل يوم فيها تطلع. بأي وقت فيها تطلع. مر شربل فاتح بوابه. بقربنا أكتر من الرب.
0: شو لك؟
1: هو مش موجود بس بعناية. موجود وين ما كان.
0: بقلوبنا.
1: بقلوبنا هيدا أهم شيء وهيدا أكبر نعمة. بس شو حلو ميراي تطلع هالناس هيك تستذكر تتذكر هالأعجوبة العظيمة هالعملية الخارقة لكل التوقعات. يعني ما شرب العمل العملية لأنه هتشامي باختصاصات متعددة. الله هيك الله يرحمها ويعطينا نعمة قداستها لأنه عن جد كانت مرة غير شكل مرة فاضلة كانت عايشة بيناتنا. ووقت اللي عمل لها العملية كيف طلب منها كل 22 شهر تطلع تزور عناية وتصلي فوق وتشكر الرب على هالنعمة الكبيرة اللي عمل لها إياها. والناس بتعرفي ليش ميراي بكل 22 أنا كنت زورها لأنه هاد الشامي الله يرحمها. أنت أكيد بعرف أنه بتربطك صداقة عائلية فيها. كنت أطلع لعندها بالصيفية على بلدة المزاريب بقضاء جبال أعالي جبال يعني نحن ميروبا
0: يعني.
1: هي حد الغابات اسمها المزاريب. فبتعرف أنه كنت أنبسط روح وأتحمس روح ليلة 21 لأنه نحن وعم نصلي قدام المزار ببيتها وراكعين بهالمطرح ميراي بينفتح جرحها وبنق يعني بقبل بليلة بكل يعني من وقت اللي نعملها العملية لوقت اللي توفت كل ليلة 21 بينفتح جرحها بنقط شوية دم وبيوم 22 بذكرى العملية ذكرى الشهرية بينفتح أكتر وهالدم يلي ما إله فئة وما إله خارق للطبيعة.
0: أنا مش مخبرتك ولا مرة.
1: الرب بيعمل عجيب.
0: طلعت لعندها لفوق على الجبل وأنا وطالع الدرجين.
1: سقيتك يا ضيفتك شراب التوت.
0: هي ناطرتني فوق. أهلا وسهلا عم بتقلي ما كان 22 فتح جرحها. قالت لي لا.
1: ميراي بتستقبل كل الناس. بتعرف أنا ولا مرة رايح لعندها حالات صراحة. كنت أنطر بس أطلع الصيفية أطلع زورها. ما كانت تتزمر ولا مرة. وانت عم تعمل زيارة لعندها تسأليها أسئلة. وما بنسى زيارة رحت لعندها كنت أنا مجموعة من الأصحاب. كان وقت الممثل يوسف حداد لأول مرة بروح عنه كان صديقنا هلأ عائد بقوى الأمن الداخلي مقدم عفوا وليد الحكيم من زحلة يعني إجو خصوصي. ما بقدر قلك كيف طلعوا من عندها كيف متأثرين معبين نعم. والحلو يعني كانت تستقبل الناس تعمل وجباتها تضيفهم شراب التوت يلي هي عملته بإيدها وتقلن فينا نقوم يا أولاد نصلي نحن وياكم يعني ترجع تدعينا نفوت نصلي قدام المزار نحن وياهم. تحية لكل الناس يلي طالعة على عناية أو حي الله مطرح لا هو أكتر شيء عناية بيستقطب ناس سبحان الله لأنه بتحسي هما شربت ما أنه موجود وما كان بس بعناية ميراي بتلمسي حضوره لأنه سبحان الله بس تركع قدام جسمانه بتحسي بشعور
0: غريب
1: غريب ما بينوصف.
0: يلا الله يحمي كل الناس.
1: ميراي قبل نبلش بأخبارنا ونعمل جولة كتير سريعة ما فينا نسرع بدي أقول لك كل المستمعين يلي عم يسمعونا مثل ما أنا وعدتكم على الساعة يعني بصارت ستة طالع بالي ربي حلا حدا هدية كتير حلوة بس بليز حدا يكون بحب المتي متيكو يلي هالشركة اللي مشتركة بسيرفي فايند الابليكيشن اللي دايما عم نحكي عنها بدها تقدم لحدا من المستمعين يلي بحب المتي بليز مش انه نتلفن لحتى نربح
0: لا
1: انه حدا يكون بحب المتي
0: اذا ما رح تشربوها لشو
1: من عند متي دوت كو متي كتير طيبة عندهم كتير أنواع متى ميراي يعني فوتوا على سيرفي فايند فتشوا على المتى وبتعرفوا كم نوع عندهم متى إذا حدا بيحب المتى يتصل فينا على 01-322-1000 من هلأ لوقتها بدي أذكر بسيرفي فايند هالأبليكيشن يلي بتسهلنا كل أمور حياتنا كل أمور حياتنا من إذا عم ننبش على خدمة معينة بدنا سنجرة بدنا أستاذ بدنا حكيم بدنا مطعم كل أنه ما في عندهم كل شيء 400 خدمة
0: طبعاً.
1: موجودين على السيرفي فايند فيكم بس تعملوا داونلود من كل أنواع التليفونات, بتختاروا اللغة اللي بتكون إياها أو بالإنجليزي أو بالعربي مثل ما أنتوا بترتاحوا, بس تنبشوا على خدمة معينة بيطلعوا لكم كل الخدمات اللي بهيد نفس الكاتيجوري,
0: من الأقرب للأبعد.
1: من الأقرب للأبعد,
0: يعني أقرب شيء عليكم عبيته.
1: وإذا بدكم فيكم كمان تبعتوا لينك الأبليكيشن, تبعتوها لأشخاص عندهم خدمات, بصير يطلع لكم نسبة مئوية من الاشتراك اللي هو منه كتير, $10 بالسنة, بس إذا اشترك صاحب خدمة يعني اعتبره إذا بالشهر قدرتوا تفوتوا 20 صاحب خدمة. كلهم بيتمنوا ميراي اللي عنده سالون حلاقة, بيوتي لونج, مانيكور بيديكور, يمكن عنده
0: شو ما كان,
1: يمكن عنده ما بعرف جراج ميكانيسيان, يمكن صيدلية, يمكن مطعم, كله بيقدر يشترك بتطلعوا أرباح. يلا صار معنا الاتصال الحاضر. ميراي.
0: ألو
2: ألو.
0: إيه بونجور.
2: بونجور.
0: شو رأيتك بتشربي ماتي مزبوط؟
2: إيه صار لي سنتين.
0: بس. والله.
1: بس عم بتمرق كافيه دو برازيل بين الوقت والتاني.
2: أكيد القهوة أكيد الصبح بس طيبة بعد الظهر, الماتي كتير طيبة بعد الظهر.
1: شو طيبة ليش بالسهرة أنت وقاعدة؟
2: إيه.
0: مين معنا؟
2: جريس كوري.
0: جريس أهلا وسهلا فيك. على أي طعمة؟ لأنه عم بيقول شرب لأنه فيها طعمات.
1: أنا دي البيتش.
2: أنا صراحة بشرب طعمة واحدة هي الخارطة, ما بعرف شو الطعمات بعد فيها ومعلقة عليها.
1: بفتكر صناعة الأرجنتين إذا مش غلطان. جريس ألف مبروك. أنا ما بعرف هيك قلبي دليل أنه منك عاملة داونلود لسيرفي فايند ما هيك؟
2: لا بعد.
1: طب ضروري هلا بس تسكري معنا, عملي لها داونلود وبعتي لنا, عملي سكرين شات لحتى يسلموك هدية كتير حلوة مجموعة من متى.
2: أوكي.
1: من متى.com.
0: يا هلا فيكي, باي باي.
1: بس جريس خليكي معنا, خليكي معنا, بدها تاخد رقمك مالينا لحتى هن يتصلوا فيكي من سيرفي فاين.
2: أوكي.
1: ألف مبروك.
0: باي.
2: باي.
1: ميراي خلينا أنا وياك هيك نعمل جولة سريعة على الأخبار, وأكيد البداية بدها تكون من زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
0: أنا بسميه جبل.
1: ليك ميراي أنا بسميه, قريت بأحد الصحف اليوم عنوان رائع ما بعرف إذا بتذكره.
0: إيه شو هو؟
1: اللقاء الحر مع الزعيم الحر.
0: واو.
1: شي من هال, لأن رئيس جوزيف عون ما تطلع بحدا وآخر هم عنده حاطط مصلحة البلد بالدرجة الأولى.
0: طبعا
1: زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض, أكيد هيدي زيارة مهمة بتاريخ العلاقات اللبنانية الأمريكية,
0: تاريخية
1: خصوصا ميراي أنه مثل ما يعني مثل ما تبعنا بالأخبار أنه هيدي أول زيارة لرئيس لبناني إلى البيت الأبيض بعد حوالي تقريبا شي 17 سنة. آخر رئيس لبناني زار البيت الأبيض كان الرئيس العماد ميشيل سليمان بال2009, وقتها كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
0: باراك أوباما.
1: على طاولة البحث كان لبنان, سيادته, دعم الجيش اللبناني, الوضع بالجنوب, المرحلة اللي جاية بعد الاتفاقات الأمنية اللي عم بتصير. شو بدكن أكتر؟
0: ما بعرف.
1: شو بدكن؟ نقول نضلنا رايحين على بلد تاني؟ لا, بدنا نروح على أمريكا أعظم دولة بالعالم. وأنا اللي بيقهرني ميراي إنه اللي بينتقد هيدا الشيء قاتل حاله ليعلم ولاده بأمريكا, وقاتل حاله لحتى يفل على أمريكا
0: باسبور,
1: ايه, وياخد الباسبور الأمريكي. الرئيس جوزيف عون شدد على أهمية دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها, كمان على رئيس ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية رح بتساعد لبنان كتير, وأكد دعمه للاستقرار بلبنان. أكيد هيدا الشيء ما بيصير بكبسة زر, بس بدنا نروق شوي
0: إنه ما عليه صلنا 50 سنة. صحيح. عم نعاني
1: من أبرز النقاط ميراي اللي تم الإعلان عنها مبارح, أعطاء الضوء الأخضر لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان. هيدي ما أكيد مش بسرعة رح بتصير, بس مجرد أن الرئيس الأمريكي أعلن عن هيدا الشيء, هيدي خطوة كتير مهمة, هيدي خطوة اعتبرت إذا بدك مثل رسالة انفتاح وتقارب بين لبنان وبين الولايات المتحدة الأمريكية. زيارة مبارح حملت رسالة واضحة أنه لبنان بده مرحلة جديدة.
0: نعم.
1: بده مرحلة الدولة فيها تكون قوية, يصير في دعم للجيش اللبناني, يكون في إعادة لبناء الثقة مع المجتمع الدولي. وبموضوع ميراي الحديث عن عودة الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية. أكيد ما رح بتصير بكرة بس رح بتصير يمكن للوهلة الأولى. اللبناني بفكر انه هيك انه هيدي شو فيها يعني شو هالانجاز اللي حكى عنه الرئيس الامريكي انه رحلة طيران عادية
0: شو
1: بس لا بالحقيقة هيدي اكتر من هيك. هيدا جسر جديد بين اهلنا بلبنان وبين ولادهم وبين عيالهم وبين قرايبينهم واحبابهم المغتربين. يعني بدل ما ساعات طويلة ينطروا بالمطارات واسكالات وانت بتعرفي قديش هذا الشيء صعب هيك بتصير المسافة أقصر لأنه لبنان مهما بعدت المسافات بيضل قريب من قلب كل لبناني بالعالم. ميراي بدي أختم مع موضوع زيارة بالكلمة أكيد قريتيها اللي سجلها بالسجل الذهبي بالبيت الأبيض بالعربي رح أقولها. كتب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنا كتير مبسوط وفخور بزيارة البيت الأبيض بدعوة من صديق لبنان الرئيس دونالد ترامب. قال عم غادر هالمكان التاريخي بتقدير كبير لصداقة الرئيس ترامب وللدعم يلي عم بتقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للبنان ولسيادته ولمؤسساته الشرعية للقوى المسلحة اللبنانية. وقال الرئيس جوزيف عون كتب بكلمته بالسجل الذهبي بالبيت الأبيض بتمنى أنه يواصل بلدنا والولايات المتحدة الأمريكية أنه هالبلدين يواصلوا العمل مع بعضهم من أجل المستقبل بسود السلام والاستقرار والكرامة والازدهار للشعبين الأمريكي واللبناني. بعد انتهاء اللقاء غادر الرئيس جوزيف عون البيت الأبيض وقال لهم للصحفيين سمعتين قال لهم هو عم يطلع بسيارته قال لهم كان الاجتماع مع الرئيس ترامب جيد جدا جدا, جدا. هيدي نكاية بيلي عم بيحطوا عصب الدوليب وعم بيقوصوا على الرئيس ومثل العادة بيسجلوا فيديوهات وبتعرفي أنا دايما بقول إنه السوشيال ميديا ميراي عم بتفرجينا مين مبهول ومين فاضي ومين غشيم. احضريهم احضريهم علي برو إجا كان بإيران يخي ليه ما بقيت بإيران إجا له أربعة أيام فتح على صهرك ماجد حارب
0: كم
1: إن شاء الله بينقطش لسانه هيك هو عم بيسجل يعض لسانه بالغلط ينقطش الشقفتين. حكى عن النائب نديم الجميل عم بيرد على ميراي على كميل شمعون شو خاص إذا كميل شمعون غلط ما بيمثلني أنا شربل سعادة ليه بدك تطلع تقول تحكي عن البطرك ولك البطرك تاج راسك العصاية اللي بيحملها البطرك هيدي العصاية هيدي على رقبتك بدها تضل يا علي برو كل اللي بيشد على مشدك عيب تطلع تحكي عن البطرك وعن المسيحيين من ورا شخص اسمه كميل شمعون سياسي هو حكي هو بيمثل حاله ما بيمثلني أنا رد عليه لقله ولك روح احكي عن حزبه شو خص البطرك كل ما دق الكوز بالجرة
0: بيجيبوا سيرة
1: عن المسيحيين والبطرك البطرك تاج راسك وبس بدك تجيب سيرة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بخر تمك إذا ما بتعرفش يعني بخور أنا ببعت لك معي رقمك الخاص ببعت لك بخور بجيب لك يا من مار شربل بركي بتعقل شوي بركي بيصير لسانك دافي بتبطل تتهبلن وتفرجينا قديش أنت إنسان تافه وسخيف أنت. وهيدي اللي كانت تطلع على OTV شو اسمها هلا يمكن بالميادين بتشتغل شو اسمها سونيا صباح هل كانت عاملة اتيكات بتطلع بتقله زوزو لرئيس الجمهورية لك هيدا قائد الجيش كان هيدا رئيس جمهوريتنا لك روحي على إيران انت يا مسيحية اللي حامل المسيح بالاسم روحي على إيران إذا انت لأنه بتشتغل بالميادين بتطلع بتسب رئيس الجمهورية وكوادي 24 على 24 على السوشيال ميديا روح عيشي بإيران عيشي بدولة بتشبهك في مسيحيين بإيران ما تعتلم في كنايس هلأ مش كتير بخلوكم تصلوا بالعلن بس روحي عيشي بالبلد يلي بيشبهك. بس ميراي أنا بتفاجأ كيف القضاء اللبناني ما عم بلاحق هودي الأشخاص على السوشيال ميديا تبه هودي مؤثرين هودي ناس يعني بيطلعوا بالتلفزيونات بيطلعوا على السوشيال ميديا مفروض تتم ملاحقتهم. ميراي نحن خلص وقتنا بس بشكل سريع عن جد أنا حابب ضوي على هذا الموضوع حكيت عنه اليوم بصارت ستة بدي أدعي المستمعين يطلعوا على عمطور ما بعرف إذا بتعرفيها الضيعة الكتير حلوة بدي حي بلدية عمطور دغري حد المختارة يعني بتخلص ما في حدا بلبنان ما بيعرف المختارة بتخلص من المختارة بتبلش عمطور عمطور ضيعة كتير كتير كتير حلوة رجعوا يحيوا عيد الزيتون لو بالصيفية عاملينه هيدا السبت والأحد عيد الزيتون. هي طريق عام يعني بتخلصي من عماطور بتصير تروح على ضيعة حلوة بشوي حتى فيك توصل عجزين من عماطور. عاملين عيد الزيتون بقلب الضيعة، سوق كتير كبير، سوق تجاري، حفلات موسيقية، رح بيكون مطرب ربيع الجميل وغيره كله مجاني، ورح بيكون في جناح خاص للأطفال. ويلا ناطرينكم بسوق عماطور بهالضيعة الشوفية اللي كتير حلوة. فإذا
0: تعبت؟
1: لا ما بتعب أنا مراي، لأنه عن جد قد ما بحب أحكي عن بحب أحكي عن الضيعة اللبنانية.
0: ايه بعرف حدا أكيد.
1: كل حدا عنده نشاط حلو منحب نضوي عليه، منحب نوصل يعني صوت هالناس يلي ما لنا قادرة تدفع دعايات وتعمل، لأنه بيروح على يطلعوا بأوقات بإذاعة بتلفزيون بيطلبوا منهم مصاري. نحن فاتحين للبلديات يلي عندها مهرجانات بس شرط ميراي تكون مجانية.
0: ايه طبعا
1: مجانية نحن فاتحينهم. حتى ختاما بدي أقول أنه بلدية فيترون كمان عملة مهرجان رائع مثل ستريت فاستيفل، فيترون فاستيفل، مش هيدا الويك اند، اربع ايام، خميس جمعه سبت احد
0: جمعة الجاي
1: اللي جايين بقلب فيترون هالضيعه اللي كثير حلوه. البلديه محضره شيء كثير حلو، يعني الافتتاح الخميس مع النجم كارلوس والدخول مجاني، حتى الجمعه في غنوه كله مجاني. رح نبقى نخبر المستمعين عنهم. بس ميري بانه حكيت على فيترون انا هيك تدرجت بالاخبار لحتى اختم. وليش بدي حيي بلدية فيترون؟ لأنه على الإنجاز اللي عملوا، صار الحادث المروع اللي أدى لسقوط شابين وعروس أم لولدين صغار
0: يا حرام
1: يلي احترقوا بالكامل. وقبل بيومين شاب من حراج اللي كان رجع بيخدم بالسيكوريتي بالساتيليتي بيشتغل ثلاث أربع شغلات ليقدر يقوم بعائلته، مات هونيك نتيجة الأهمال على طرقاتنا. أنا بدي حيي بلدية فيترون كونه مهندس سيز رامي رزق رئيس البلدية ما نام كل الليل ميراي، مع أنه انتبه آخر عقار بفيترون يعني قبل مدخل ميروبة هونيك صار الحادث، ما نام كل الليل، التلفن فتح المكاتب مؤسسات، ركب الأحد إضاءة بتضوي وبتطفي إن كان أنت وجاي من صوب ميروبة أو أنت ورايحة من فيترون قبل الكوع، يعني أنت وجاي بالليل تنأزي تنأزي ليش عم بيضوي ويطفوا. ركب من ميلة فيترون ومن ميلة ميروبة قرمتين كتير كبار، ركب إضاءة للعطاقة الشمسية فوقهم تالناس تشوف ما يقولوا في تحذيرات. أول قرمة كاتبين عليها انتبه مثلا كوع خطر ومضوينة، تاني قرمة بالأحمر بالكبير خفف السرعة، انتبه خفف السرعة والتوقيع بلدية فيترون. بدي حييهم. وأنا بعد المتابعة ميراي عرفت أنه تقدم كتير اقتراحات وقت اللي طلع مدير عام المباني والطرق ورئيس اتحاد بلدية
0: خبرتنا
1: بس شو اللي صار؟ تبعت امبارح مع رامي رزق المهندس رامي رزق رئيس بلدية فيترون انحكى بكتير قصص على المدى البعيد رح يعملوا رون بوان، بس قال له رئيس بلدية قال لهم يا جماعة وأنا هيدا اللي كنت قلتها على الهوى، إذا اللي مسرع وطاير ومنه واعي يعني بس يلف الكوع وتفاجأ بالرومبوان رح يطلع بنص الرومبوان بنكون عم نعرض له حياته للخطر ورح بتطب في السيارة رح يتفاجأ بالرومبوان. فرئيس بلدية فيترون أنا عرفت أنه اقترح يكون في فاصل وسطي قبل الرومبوان، يعني الناس تنتبه صارت الطريق مسرب واحد مسلك واحد بينتبهوا يعني بيمشوا مع الفاصل الوسطي، بنهاية الفاصل الوسطي بتبلش الرومبوان، بتكون انت عم بتنبهيهم قبل مش يكون عم بيدوبل ما بيقدر بقى يدوبل وبيضطر يخفف السرعة. فهيدا اكيد بده متابعة وبفتكر انه مش كتير بعيد لانه بكفي بقى هيدا الموقع باخر فيترون اول ميروبة يتصيد حياة الشباب والصبايا اللبنانيين بالخاص هن مسربين من سهراتهم.
0: شكرا لك شربيل، من كفي نحن وياكم من قلب بيروت واغاني اغاني
3: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطيه بمهرجان اعياد بيروت بووتر فرونت انطلياس النقاش.

0: هو الحليب. بي جي ام تقدم
1: كل الهوى بحلى عيون
0: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازين لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 اب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711

لكل المستمعين وين ما كنتوا، رجعنا لكم مع فنجان قهوة كافي دو برازيل. أهلا وسهلا بالكل، إن شاء الله يا رب اليوم الأربعاء بنص الجمعة تكونوا رايقين وماشي حالكم.

0: هلا شفتوا امبارح المستمع لبنان راح فلافل ابو انتري واكل عندهم فلافل وشو قال طيب كثير. رجع راح لبنان بالليل تعشى بفلافل ابو انتري.
1: انت ما بتغير
0: يا الله. اكيد اليوم يلا بدنا نتغدى كلنا سوا عند فلافل ابو انتري بفروعته عند الياس جبيل زوق مصباح وكمان على اوتوستراد جوني. فتحوا بكير لانه في ناس كتير بتروح عند فلافل ابو انتري بتقعد بتاكل بتتروى حمص فول. ما هيدي ترويقتنا التقليديه التراثيه الفول والحمص والبليله والفتة. يا ويلي على هالفتة. هيدا هو فلافل أبو أنتري.

0: وبعدين بدي لكم انه ميلينا وشربي راح امبارح وعدونا انه رايحين عند فليفل ابو عضري راحوا والله ما نكون عينين. حذروا شو بشو نصحون بس فيتوا عند فليفل ابو عضري قالوا لهم بدنا نطعميكم شيء كتير طيب. طلعت فتي بس فتي شو اللي بيعرف فتي طيب كتير خبروني بتعرفوا فتي شو رح قلكن مش فتي حمص عادي ولا فتي باذنجان لأنه بعرف الثلاث أرباع المستمعين رح يقولوا لي باذنجان لا فتي من نوع آخر شيء طيب كتير فتي مع آدم عم بيقولوا لي المستمعين بوب هيدا نشوف
1: فتت مع آدم
0: لا مش فتت مع آدم أرنبيت أكيد عنده أرنبيت كمان أنا أكيد فليفل أبو عندري يخرب بيتك فتت ورق عنب فتت

0: سمك قورمة فتت مقادم. رجعوا المستمعين يقولوا لي فتت كراعين عدس ولك عدس فتت قريدس ياي لك المستمعين. سمك لا مش سمك خلص راح لكم ما تعبوا حالكم تعا شوف شربل تعا تعا تعا فتت قريدس اكلينا فتت القريدس عند فليفل كروش يخرب بيتك
1: فتت ابو اندري
0: فتت ابو اندري لك لك لك لك لك لك
2: من يوم اللي مشيت وفليت
0: شو بقول لهم شربل
2: ضعيف وما
3: ميري بونجور ايه
0: بونجور
3: هو كلهم طيبين عند ابو اندري بس صراحه صراحه صراحه صراحه ساندويتش البايد عندهم مخيفه
0: مخيفه
3: انا كثير بحبها صراحه
0: بايد شو بايد مسلوق يعني ولا مقلي اولك لا لازم يكون مقلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي لا لا ما معقول انا بس روح عند فليفل ابو اندري يعني بيكل لدرجة انه خلص بيكل على النهار اوكي هل قولي لنا بشرفك قولي لنا طب فتت ليخة فتت ليخة بعضهم اورما لا مش اورما كمان بوب
1: حبيبة قلبي يا مرمر انا صلي مستمع سني
0: ايه
1: مشتهي اربح من عند ابو اندري مشتهي ها سوي
0: يلا ولك تكرم يلا تكرم عينك لا ايش وخاصه هاي شو الحمصي ما بياكل يعني

بعت لي قال ساندويش فليفل بالبيض بيعمل فليفل أبو أندري. معقول طلعت الفترة كلها لأبو أندري. قال ساندويش الفليفل بالبيض مزيج شهي ومشبع. والله والله أوكي خلص راح أخبركم. انتهينا. أكلوا فتة كبة يعني تأملوا هالكومبينيشن. فتة كبة على المحشية كلها صنوبر من جوا وكباب صغار حاطينه بقلب الفتة. قال شي مش طبيعي. شو

يلا هلا كل المستمعين اللي شاهيناهم رايحين اليوم عند فليفله ابو عندريه، روحوا انبسطوا وكلوا عنده فروعه وين ما كان.

غريبين نحن اللبنانيين، مش معقول شو منحب الأكل، غريبين شو منحب الأكل. عبكرة شو بدنا نتروى، الظهر شو بدنا نتغدى، منكون بعدنا على الغدا. بيقولوا لي بناتي مام شو العشاء، هلأ تغدوا شو بدك بالعشاء، غريبين. شو بدنا ناكل بعد الظهر، شو في عنا بالبيت مام، أو يعني كل الناس كل البيوت هيك، شو في عنا ماما بعد الظهر، شو في فواكه، شو في بوزة، شو في، أنه مش معقول همنا ومشكلتنا هي الأكل.

0: في لحظات بتستحق تكون مميزة وفي مناسبات منحب نخليها ذكرى ما بتنتسى. مع مجوهرات الشاعر كل قطعة إلى حكاية، تصميم راقي، ذوق مميز، من الخطوبة للزواج للهدية الخاصة للمناسبات اللي بتجمع الأحباب. أكيد من عند مجوهرات الشاعر اختاروا قطعة بتشبهكن وبتحمل معنى. بدي أقول لكل المستمعين بموسم الأعراس، مجوهرات الشاعر حضرت لكم تشكيلة كتير كبيرة، ست كامل لكل الميزانيات، وكمان الجديد ست أبيض زيركون، وإذا ما بتحبوا الأحجار عندهم ست معمولة على الليزر كات، بتفكروا في حجر بس هو فعليا مقصوص على الليزر. تنسوا المحابس أكيد عندهم من كل القياسات وكل الميزانيات، وفيكن تكتبوا عليهم اسمكن، تحفروا اسمكن بالليزر ومجانا، لأن عندهم أتليه وفورا بيصلحوا بيضيقوا بيكتبوا بيحفروا بخمس دقايق. سمعينا كل يوم رح نعرفكن على كل شيء جديد عند مجوهرات الشاعر بسد البوشرية، أول شارع الذهب على الشمال، مواقف مأمنة وبيفتحوا من 9:30 الصبح للستة ونص المساء والسبت للخمسة ونص. رقمهم 01-900-929. وبدي أقول أنه كل حدا بيعمل فولو للشاعر جولوري يوم التنين 15 آب رح نعمل سحب بالقرعة على هدية ذهب قيمتها كتير كبيرة. يلا ما تنسوا عندكن وقت للتنين 15 آب الشاعر جولوري، اعملوا لهم فولو ورقم 01-900-929.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بوترفرونت أنطلياس النقاش.

0: تحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي ترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

المستمعين مش معقول شو دقيقين، برافو عليكم. الرقم يخلص دودو نف ميشيل، مرسي كلك ذوق. قلب لك شو بك يا مدام، 15 أغسطس بيكون السبت. أنا قلت 15 لمجوهرات الشاعر، اعملوا لهم فولو. التنين 10 آب رح نعمل سحب بالقرعة على هدية ذهب قيمتها كتير كبيرة. يلا تحية لكل المستمعين، وصلنا للربح مع

0: خبركن وتربحوا. بدي لكم شغلة، في بعض المستمعين ربحوا معنا مع تارجت فود. الحقيقة انه كانوا عم يتصلوا بالشركة ولكن ما في جواب، كان السنترال عندهم معطل بشركة تارجت فود، لذلك ما قدروا ردوا عليكم. كل اللي ربحوا معنا وما استلموا جوائزهم امبارح مشي السنترال والتليفونات عندهم، يعني ابتداء من اليوم وبكرة فيكم تتصلوا فيهم تتربحوا الجوائز. يلا منروح على فريش اند سموث، ريحة ناعمة ملمس طري، ما في بيت بيكمل بلا الحرير، وأهم شيء أنه بيمنحونا إحساس بالنظافة والانتعاش بأي وقت.
1: أنا متفل وقالصة والحبايب عندي لسه.
0: اللي بده يربح معنا ما إله إلا يتصل بـ 01-322-1000 تيحصل على جايزته أكيد معنا. معنا اتصال. ألو
2: ألو بونجور.
0: إيه بونجورين، أهلا وسهلا، مين معي؟
2: معك عيسى.
0: عيسى شو العيلة؟
2: عيسى بدر.
0: أهلا وسهلا، منين عم تحكينا يا عيسى؟
2: بحكيك ناس العشغلة، صرت بسد البوشرية.
0: يعطيك ألف عافية. لأي ساعة بتضل؟
2: الساعة 6.
0: 6 يا ويلي، وقت العجقة. إيه كل الناس تشتغل أكيد، يعني إن شاء الله ما يكون إن شاء الله ما يكون بتعبك شغلك.
2: جراج ميكانيك سيارات.
0: باردون؟
2: جراج ميكانيك سيارات.
0: آه واو، هيدا بده مجهود. يعطيك ألف ألف عافية. سمعنا إن كان بالسيارة أو إن كان بالجراج. أوكي ألف مبروك لك. أكيد تستلم جايزتك بدك تتصل بتارجت فود، بس تسكر بعطيك الرقم.
2: أوكي
0: يا هلا، الله معك.
1: من يجي فورا غيره.
0: أكيد كمان عيسى بده يتصل بالصفر 01-901-702 أو 703. رح نبقى مع تارجت فود لأخبركن عن نيلكي كوكونات باريستا. هيدا من أصناف نيلكي الجديدة، اليوم عم نحكي عنه. إذا بتحبوا الطعم الاستوائي ولمسة جوز الهند بالقهوة، هيدا الخيار رح يعجبكن كتير.

0: اتصلوا فينا على 01-322-1000. هيدا نلكي الكوكونات باريستا نباتي 100% خالي من اللاكتوز الجلوتين ومنتجات الحليب، بيعطي رغوة طبيعية ممتازة لكل أنواع القهوة.
1: نفسي حالة أنا كمل أي حاجة بس أنا ما بقاش في مال.
0: ناطرقة اتصالات مش اتصالات، اتصال واحد على 01-322-1000.
2: الو بونجور.
0: بونجورين يا هلا. ولك انا منيحه بوجودك
2: حبيبه قلبي،
0: هلا صرت كتير منيحه
2: الحمد لله. ان شاء الله نطلع على طول ايامك حلوه
0: ان شاء الله يا رب. وانت كمان شو الاسم؟
2: امالون.
0: اهلا فيك يا امال.
2: مرسي مرسي لعليك.
0: منين عم تحكينا؟ من اي منطقه؟
2: من العطشان يا عم. هلا
0: اوكي. خي برود عندك؟
2: تمام.
0: خي منيح.
2: حلو
0: كتير الوعي بكير. بتعرفي بتقومي نشيطة.
2: وصيت جنيني كمان.
0: والله برافو عليكي. تعرفي هيدا احسن سبور بجنينة تكون بتعقد هالقصة. اوكي عزيزة. يا حبيبة قلبي ربحتي معنا، بدك تتصلي بتارجت فود. هلا بعطيك الرقم بس سكري.
2: اوكي بس خلينا.
0: مبروك. باي باي. مرسي باي. إذن على 01-901-702-703 كل المستمعين اللي بيربحوا معنا. وبدي أرجع أذكر لأنه بعض المستمعين عم بيقولولنا أنه صار لهم يومين عم يتصلوا بتارجت فود ما في جواب. هلأ ذكرت قبل بشوي أنه كان السنترال تليفونات كانت معطلة عندهم، هلأ زبطوها صلحوها وصار فيكن تحكون بعد الساعة 10 تستلموا جوايزكن.

عم تقلنا أمال عن الجنينة إنه سقية الجنينة حلو الواحد يكون عنده هيك خضرة، يكون عنده ورد، يكون عنده نعنع بقدونس. شوفوا برا يعني بس يكون واحد برا، لأنه نحن بنستعمل إنه بلبنان بنستعمل أشياء بطبخاتنا، منحب يكون في بقدونس، نعنع، زعتر، كلهم بيزرعون وبيحطون على الشباك، بيصيروا هني وعم يطبخوا يشيلوا من هال، وقدي بيبقوا مبسوطين فيهم. يعني أختي هلأ فرشت البلكون عندها برا وزرعت الورود، كل يوم مش كل يوم كل خمس دقايق بتطلع لبرا بتشق عليهم، بتشوف هاي الوردة فتحت، هاي الوردة ماتت، هاي وشو بتزعل إنه ما بعرف هاي العلاقة بيننا وبين الزرع بين الورود قدي حلوة. بتتذكروا أكيد كل شخص منكم ستو أو جدو كانوا بالضايعة، وكنتوا أكيد تطلعوا لعندهم وتشوفوهم كيف يشتغلوا بجنينة وكيف يسقوا. مش معقول هاي الصحة.

في سر بهيدا الموضوع، لأنه بعرف ناس كتير بتحب الزرع وبتهتم بالبلانتيت عندها بالبيت. هيدا الشيء بيعلمنا الصبر، لأنه ما فيك تستعجل للوردة تتفتح. بيعلمنا الاهتمام، لأنه الشيء الحلو بده رعاية.

لك يا كارول حبيبة قلب. إيش يا عمي أنت بتغنجيني مرمورتي؟ طب أنا شو بدك كاروليتا؟ شو بدي أقول لك؟ قال صباحو أحلى وأهضم.

0: الكراغي دباري في المردكوش الكرافس الزعتر الحبا كله يوجد عند راغي ده.
1: طيوبي ومهضومي وحلوة والله مكملة.
0: يلا نشوف بشار.
2: وصلت كل أولادها أولاد أولادها كل حدا شيء بس إجا دوري وصلتني بالجنينة لإلها.
0: يا
2: ما في خبرك قديش شيء حلو شيء متعب كثير بس شيء حلو.
0: متعب اذا كان في كثير يعني. مره انا بعرف حدا رحت لعنده طلعنا على البلكون ما شفنا شيء قلت لها يا عمي عندك منظر بياخذ العقل ليه مسكرتي؟ قالت لي مسكرته شو انا مسكرته؟ هول البلانتيت تبعولي ما بستغني عنهم. قلت لها اوكي حلو انه تشوفي الخضار بس حلو كمان تشوفي المنظر يعني. بس ما بقدر لكم شو في عندها يعني بالميتين بلانت وبالميتين شتلة ورد شي جنون. كل النهار بدها تقعد تسقي وتزبط وتشحل وفي ناس ايدها خضراء وفي ناس ايدها صفراء مثل ايدي انا. انا بس ادقر البلانت بتموت دغري تعرفوا ليه؟ لأنه بياخدوا منا الطاقة بياخدوا منا الحياة بسحبوا نسحب منا.

0: تشوف البوش
1: اشتقنا يعني كتير كبيرة زراعة ممكن بس تحمر البلدورة اطيب جات تقولي حابعت لك
0: يا ويلي يا ويلي تشكيلي من كل الزريعة الله يرد عليك. في اطيب منها هاي البندورة الجبلية؟ لا مش مسموح انه مش ما بتتعشى راس بندورة على الحل. ما بدك شي معه شوية زيت زيتون ملح وشوية حر عليهم. يا ويلي

لحظات قليلة، وطبعا عنا آخر الأخبار مع شربل لأنه في أخبار كتيرة بالبلد. خلينا نشوف شو في أخبار جديدة بعد شوي.

0: بدي دلكم لازم تروحوا هلأ استفيدوا لأنه الوقت بيخلص والعرض بيخلص. حرق أسعار بقلبوا هوم بالزلقة. أكيد عندهم برادات، تلفزيونات، غسلات، أفران، أيسيات، أسبيراتور، معدات كهربائية كبيرة وصغيرة، بس أحدث الموديلات من ماركات عالمية. قلبو هوم موجودين بالزلقة حد صيدلية سانتا ماريا. عرض هالأسبوع من قلبو هوم اير كولر ب 85 دولار بس، اي سي ام دي في 9000 بي تي يو مع التركيب بس ب 420 دولار، كمان توب اوفن هود ماركت الاكسبر 60 سنتيمتر بس ب 775 دولار. إذا بتحبوا مسمعينا فيكن تبعتولن، أكيد مش تبعتو، إيه فيكن تحكون على 70 55 36 11. بس بدي منكن تفوتوا على إنستا، عملولن فولو قلبو هوم، أو على فيسبوك تعرفوا عليهم، تعرفوا على الماركت وماركتهم الإيطالية، هن وكلاءه إكسبر. كمان فيكن تفوتوا على إنستا حطوا إكسبر دوت قلبي. هون بالزلقة حد فارماسي سانتا ماريا، فيكن تتواصلوا معهم عبر واتساب على هيدا الرقم 70 55 36 11.
1: الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي، الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03 46 77 99.
1: برعاية أغاني أغاني.
3: صارت ستي
4: كاتشو دايما عن فسحة أمل.
5: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
4: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
6: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
7: من شطورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
4: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني أغاني بتقرب المسافات.
8: مش لأنه عجق كتير.
1: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: شربل جاهز معنا باستديوهات أغاني أغاني. صباح الخير شربل.
1: صباح النور ميراي، تحية كبيرة لك.
0: كيفك؟
1: كتر خير الله،
0: كل شيء تمام؟
1: ماشي الحال.
0: شربت قهوة؟
1: شو عم بتلمع تليفونك؟
0: ايه عم بدي غيره والله التليفون.
1: يمكن حطينا لك اسمك بالقرع لسحب مطان وسترين.
0: ايه بتأمل يعني منيحة هاي، مثل بدي أعمل مثل غيري ولك يا شربل.
1: لا بمزح. أه عجبك اليوم أحد المستمعين شو قال لي؟
0: شو قال لك؟
1: ما كنت عم تسمعين الصباح؟
0: بلا مين؟
1: عم هيك عم قول اليوم 22، ما بدي أقول اسمه بقى، ما بدي أعمل دعاية لأنه عملت له بلوك. شو هالمستوى؟ بتعرف شو قال لي؟ قال لي اللي بيصلي لمر شربل ما بزعبر وبشيل لي اسمي من البكاء من السحب بالقرع.
0: أنا محلك ما كنت قلتها.
1: لا ما أنا انتبه، عم بقرا واتساب لأنه قال وجهي. أنا أخذت أنه كشخص مر شربل لكل الناس، ولا مرة أنا بحكي مسيحيا أو إسلاميا. قلت شو حلو أنه قريت بالأول كاتب بالعربي أنه مر شربل، قلت أنه كشخص مسلم سني بفتكر يمكن، بس أكيد بريء من الإسلام لأنه ما بفكره مثل الإسلام. فكانت أنه عم بيصلي مر شربل، لأن أنا بطلع ب22 أو بأي يوم بشوف من كل الطوائف، وكتير بتأثر بمشهد المحجبات يلي بيكونوا قدام الضريح عم بيصلوا. قلت انه فكات عم يطلب منه شي طلب، وصلت وقفت يعني تلبكت، بين انه تغلبطت، اضطريت اقول شو كاتب. قال ايه يلي بيصلي لمر شربل ما بيشيل اسمه. بقولك ايش كل الهدايا من كل الشركات، بعد بده ياخد الموبايل وبده ياخد تابلت، بس اسمه ما يعني اذا مجاوب صح اسباني اسمه بالبوكال. حرام حرام وجيه.
0: أوكي.
1: حرام وجيه، بعد بده ياخذ الموبايل من درب المستمعين، مش مخلي هدية مش ايش ايش. اصلا برح تسمعي صوته لانه عملت له بلوك عندك، وحتى حكيت اليوم على المسافات، كانت مالينا حتى غنيت مسافات للكبير غسان صليبة، حكيت قديش في مستمعين مراي بيكسروا هيدي، يعني بيشيلوا المسافات بيعتبروا حالهم كتير خوشبوش معك، بيصيروا يبعتولك قصص، بيدقولك كل الوقت. حدا منهم وجيه، حدا منه سئيل يعني مزعج، طريت أعمل له بلوك كمان على تليفوني، لأنه إذا ماشي بالسيارة هيك طلع عباله زهقان بيبعت لي فويس، يعني كتير سئيل. حتى إذا بتشوفيه هو بالشخص كان يجي على الإذاعة كدو رايح كدو جاي، هو بكاركتيره كتير سئيل كتير سئيل.
0: الله يخليه لأهله
1: ويخلي كل الناس. خليني بدي أحكي عن شغلة لأنه هلأ كنت طالع على إنشان أشقر. ليلة ليلة غير شكل، ليلة بدنا نضحك، بدنا نموه، بدنا ننبسط بأعياد بيروت بواجهة أنطليس البحرية. فول هاوس، ولا كرسي فاضية بليلة جون أشقر.
0: ويلي شو بدو يضحكوا الناس اليوم؟
1: ميراي بتعرفي يعني بعبير نعمة قلنا يا عمي شو بدو يصير، إنه في حفلات من بعد أجت الأخرس، عم نحضر الموسيقى الرائع جيما نوكيا، قلنا طب من وين بدها تجي بعد العالم، يعني الناس ما عندها إمكانية تحضر حفلة واثنين وثلاثة. ليلة كومبلي فول هاوس، ما في ولا كرسي فاضي. بعد عندك جاي الجمعة عندك جوزيف عطية، عندك السبت ليلة حالمة، ليلة رائعة، النجم العالم اللبناني الأصل إبراهيم معلوف، رح بيكون في كمان الأحد الفنان شامل مروان خوري، الثلاثة مسك الختام ختام أعياد بيروت مع النجمة إليسا. تحية لهالشعب البطل، هالشعب الجبار يلي عن جد ميراي إذا بتشوفيهم بعياد بيروت، يعني لا في عنا مغتربين، ما بعرف إذا بينعدوا أصابع الإيد يلي إجوا على لبنان، ما في عنا سواح، الجمهور اللبناني اللي عم بيأن من القلة ومن الظروف المعيشية الصعبة ومن الغلا، كان عم بيعبي مدرجات.
0: لأنه بده يعيش شربل، ثقافة الحياة هاي موجودة.
1: صحيح، اللي بيعرف يتأقلم.
0: ايه شو لكن
1: صحيح
0: بدها تعيش
1: يعني
0: الناس.
1: تحية كبيرة لألو ميراي. بدي أحكي بما أنه عم نحكي عن اللبنانيين وعن وجعهم، بدي أحكي عن جنون البنزين. امبارح كان حديث الناس والمزود، بدي أحكي عن العتمة اللي عم بتلف لبنان. ما بدي حط أحلى ما يفكروني عامل حملة على وزير الطاقة، لا أبدا. وأنا بدي أوجه تحية، مش صديق، مستشار الإعلامي لوزير الطاقة والمياه، هو خي عن جد وبحبه قد الدنيا، الصحافة والإعلام جورج عقوري. بالعكس مش مسؤولية وزارة الطاقة، أكيد بده يكون عنده الوزير مخ، بده يكون عنده هو سياسات يقدر يطلعنا من هالعتمة، بس هي مسؤولية الحكومة كلها سوا. 21 ساعة عم تنقطع بال 24 ساعة.
0: ويلي
1: يعني بأيام الحرب ما صارت فينا هيك 21 ساعة كهرباء، ومؤسسة كهرباء لبنان عم تعمل بيان عد تنازل شو بقولوا يعني ايه,
0: ايه, عد ايه
1: يعني امبارح عملوا انه بعد 8 ايام بيخلص الفيول الجاز اويل. يعني لوين واصلين يعني طمنونا لوين واصلين.
0: سؤال ليه يعني ليش هلا انه بعد فيه بس 8 ايام بعد
1: ما بعرف ميري. هيدا سؤال لكل هيدا المنظومة الحاكمة يلي عن جد كلهم سوا مجتمعين عم بيجربوا شو بقولوا يسحقوا اخر امل بقى لهاللبنانيين.
0: يا عمي حلوها يعني بقى هاي قصة الكهرباء.
1: مش معقول يلي عم بيصير ميري منه صدفة منه صدفة. هيدا هيدي سياسة ممنهجة ممنهجة سياسة مقصودة يعني من 17 تشرين بال2019 وهن عم يسرقونا عم يسرقونا.
0: ايه
1: سرقوا جنى عمر اللبنانيين مصرياتهم تعب عمرهم خدعونا اشتروا محطات تلفزيونية اشتروا برامج إذاعية بملايين الدولارات بالتلفزيونية عفوا الإذاعية ريت بيدفعوا لها الأدب كنا بنصير فوق الريح
0: نحن وهيك وفوق الريح.
1: كتر خير الله ولا مرة
0: أكيد.
1: كتر خير الله بشغلي
0: سوسي أغاني
1: ولا مرة منقبض ليرة لحتى نقول خبر ولا مرة نقبل أن نكون نحن مأجورين. أنا مرة واحدة ميراي وزير الداخلية والبلديات اللي ما بدي أقول اسمه يلي بيطلع بيحاضر باللفة على التلفزيونات وقتها بعت لي لوحة أربع أرقام أنا وزميل بيطلع على الام تي في هلا وزميل ثالث صدي أنا الوحيد اللي أخدتها لا أخدتها ورحت عند فرجالة سرور رئيس وقتها كان مدير عام هيئة إدارة سير كان مركزه مش بالنافع مركزه بغرفة التحكم المروري بهيدا المبنى الإزاز ورحت لعنده وخبرته جرب يوقف النمر اللي وزعهم الوزير على الإعلاميين كادويات كانوا سجلون الوحيد أنا طلعت بلا نمرة وما بيعني لي ولا مرة لأنه بتعرف شو يعني كادو لوحة أربع أرقام حتى تضلك حملة فرشاة البويا من عند بريمو وقاعدة بتدهني على الطالع على النازل تبيضي له صفحته فشل من 17 تشرين 2019 غير انه سرقوا الناس دمروا مؤسسات الدولة يعني حاولت الاحزاب هي تكون مسيطرة فوتي شوفي على البرلمان مين يلي حاكمه معدودين على اصابع الايد يلي مش تابعين للاحزاب وكلهم سوا عم يتواطئوا بالسر لحتى يسرقوا المواطن اللبناني. ان شاء الله ميراي اذا بعد في ما بعرف اذا اجلوا من ايار يعني بعد عنا اقل من سنتين للانتخابات النيابية إن شاء الله المواطن اللبناني بيكون
0: واعي أكتر
1: وما بيطبلهم زيادة بموسم الانتخابات وبيعرف بيعرف يختار صح.
0: بس شربي السؤال صغير قبل ما بتنتقل لموضوع تاني قصة الكهرباء بعد 8 أيام شو بيصير؟
1: ما بعرف بيكون جابوا فيول بس عم بيخوفونا يعني. في مناطق عتمة شاملة في مناطق ما عم تجي فيها
0: ما عم
1: تجي فيها كهرباء. خلينا ميراي نغير جو أنا بدي أذكر اللبنانيين أنه هالسبت عنا حدث كتير مهم كمان رح يعطينا جرعة أمل كتير كبيرة بهالأيام اللي عم نعيش فيها أحباطات كتيرة وهو تطويب البطريرك الياس لحويك طوباوي جديد على مذابح الكنيسة بلبنان بالباحة الخارجية للصرح البطريرك الصيفي المقر الصيفي بالديمان. بدي أدعي كل الناس تطلع كثير منظمين خلينا ننقل أحلى صورة من لبنان للعالم كله. في تعميم من البطريركية المارونية أنه بقبل بليلة الجمعة ب24 شهر كل الناس تضوي بلاكين بيوتها تضوي سطوح كيف كنا نعمل من زمان نجيب كيس حمرة ونحط فيها رمل وشموع يعني قد ما فيكن قبل بليلة ضووا بلاكينكن وسطوح بالشموع بهيدا تعميم من البطريركية المارونية وأهم شيء يكون في مشاركة كثيفة وكمان طلب من كل الرعاية بلبنان بوقت الإعلان التطويب أنه تكون عم بتدق الكنائس كلها
0: فرح
1: بهيدي المناسبة.
0: حلو كثير
1: وعبال كل الملفات، ملفات التطويب اللي جاي كمان هيك تمشي
0: وتاخد
1: وتاخد مجراها.
0: طبعا
1: من أخبارنا مراي، أمنيا الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية أعلنت أنه عناصر الجمارك والأمن والسلامة بمعبر جديدة يابوس بالشمال بالمعبر الحدودي مع لبنان أكيد أحبطوا بعد عملية تفتيش دقيقة محاولة تهريب من سوريا إلى لبنان 226 إمبلة كانوا مخبيين بمخابئ سرية بإحدى السيارات، مخبيينه بطريقة محترفة. 226 إمبلة كانوا جايين من سوريا على لبنان، هودي يمكن جايبينه ليفرقوا فيهم بشعيد.
0: ايه بلا.
1: اليوم ميراي في زيارة خاص خاطفة صارت وسريعة حوالي 10 دقائق، وصل فجأة وزير الدفاع الوطني ميشيل منسا وصل لبلدة زوتر الغربية لمواكبة التطورات بالجنوب للاطلاع على الأعمال يلي عم ينفذها الجيش اللبناني بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من زوتر الغربية، وعبال كل المناطق ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
0: إسرائيلي
1: تعرفي
0: إن شاء الله.
1: أول شيء بدي هيك بدي أقول إنه مبارح تعرفي ميراي بالليل من بعد ما خلص لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس اللبناني
0: ايه؟
1: السفيرة ندى حمادي شو هالست عزمت رئيس الجمهورية وكل الوفد المرافق له
0: ايه؟
1: عزمتهم على العشاء بمقر إقامة السفيرة بواشنطن. إذا بتشوف لائحة المدعوين كم حدا من الكونغرس الأمريكي، كم حدا شخصيات أمريكية وحتى كمان شخصيات سياسية من أصول لبنانية كانوا حاضرين ميراي، هودي كلهم أصدقاء للبنان. شي بكبر القلب بكلمة سعادة السفيرة حمادة وبكلمة رئيس الجمهورية. يعني السفيرة ندى حمادة وقت اللي رحبت ببيتها برئيس الجمهورية بالوفد قالت لهم أنه أنا بستضيف هالعشاء تكريما لرئيس الجمهورية على كل الجهود يلي عم يعملها، وتوجهت لفخامة الرئيس وقالت له زيارتكم لواشنطن عم بتصير بلحظة مفصلية بالنسبة للبنان، وهي بتعكس التزامنا بتعزيز العلاقات التاريخية بين لبنان وبين الولايات المتحدة الأمريكية والعمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني إلى السيادة ووحدة الأراضي والأمن والإزهار والسلام. وختمت كلمتها نحن على ثقة بأنه هالزيارة رح بتساهم بفتح فصل جديد وتاريخي بالعلاقات اللبنانية الأمريكية وتعزيز الشراكة بين هالبلدين. يعني إذا بدك أول بوادر التعاون اللي حكينا عنه يلي الرئيس أعطى الضوء الأخضر إذا بدك لإعادة تسيير رحلات مباشرة أمريكية بين أمريكا وبين لبنان. بآخر خبر ميراي بدي استذكر حادثة بس أشوف إذا معنا وقت معنا.
0: أوكي.
1: آخر طيارة أمريكية نزلت بمطار بيروت كانت بال1985 ب14 حزيران، ينذكر هيدا التاريخ وما ينعاد، طيارة TWA يلي خطفوها 2 مسلحين كانوا بالجو. كانت الطيارة بعد ما أقلعت من مطار أثينا باليونان كانت رايحة صوب مطار روما، كان فيها وقتها 153 راكب. قدروا هربوا شابين لبنانية، قدروا هربوا سلاح ومعهم، ما بعرف كيف قدروا فاتوا على الطيارة. فاتوا أول ما قلع الطيارة فاتوا على غرفة القيادة وأجبروا الطيارجي أنه يغط بالطيارة بمطار بيروت، يعني غيروا له وجهتها. الركاب بقيوا رهائن لمدة 17 يوم بأكبر عملية يمكن بتاريخ الطيران المدني، عملية إرهابية. 17 يوم بقيوا 153 راكب رهائن. تنقلت وقتها الطيارة بين بيروت وبين الجزائر 3 مرات، نزلت بمطار بيروت وطلعت. رغم يعني رعب كتير كبير عشو الركاب، مثل ما قلنا ميراي كان من أكثر تجارب الرعب بتاريخ الطيران المدني بالعالم. وبعد التحقيقات الأمريكية تبين أنه العملية لها علاقة بحزب الله. صاروا الخاطفين 2 وكان في 1 على الأرض عم بيديرهم، صاروا يفتشوا بهويات الركاب لحتى يشوفوا إذا في عسكر أمريكاني ليقتلون. لقيوا بس عنصر واحد هو بالبحرية الأمريكية، قربوه على أول الطيارة، من بعد ما كبلوا له إيديه ضربوه قدام كل الركاب، رجعوا قوصوه وقتلوه قدام كل الركاب، رجعوا نزلوا الطيارة بمطار بيروت وشالوا الجتة تبعه وكبوه على مدرج مطار بيروت بمشهد مش بس هز الولايات المتحدة الأمريكية، هز العالم كله. الركاب ما بقيوا بالطيارة ميراي، رجع تم نقل عدد منهم لعدة أماكن احتجاز بمدينة بيروت، وبقيت المفاوضات أيام طويلة لتم الإفراج عن آخر الرهائن. هيدي الحادثة إذا بدك عطيت مثل يعني عطيت نظرة كتير بشعة عن اللبنانيين بوقتها، وعن إنه لبنان هو مصدر للإرهاب. من الألف و يعني قلنا 1985 من 14 حزيران تم إلغاء كل الرحلات المباشرة إلى لبنان، يعني بعد 41 سنة من الانقطاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيضوي صفحة جديدة بقرار سياسي منه بينهي واحد من أطول القيود الأمريكية على لبنان. فمثل ما قلت لك أنه مش بكبسة زر رح تنزل طيارة بكرة أمريكية، بس هيدا شيء كتير مهم. بفتكر مجرد أنه اللبنانيين بالولايات المتحدة الأمريكية سمعوا بهذا الخبر ميراي ما تتصور قد ايه انبسطوا.
0: اكيد شيء طبيعي،
1: تصور يطلعوا بالطياره ويجوا بخط مباشر
0: دغري على
1: من الولايات المتحده الامريكيه للبنان.
0: يعني ان شاء الله يا شرب النشاط هيك رواق وسلام وامان بقى، خلصنا
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: انتهينا.
1: ميراي بعرف خلص وقتنا، بس للامانه بدي اقول لانه بعث لي وزير الزراعه دكتور نزار هاني بدي احييه اليوم على الساعه 10:30 بعد شوي بمبنى وزارة الزراعة بالجناح في مؤتمر خاص بافتتاح إذا بدك مثل بدهم يعلنوا عن سلة من الإصلاحات الإدارية، وبده يعلن الوزير دكتور نزار هاني عن التحول الرقمي يلي رح بيصير بوزارة الزراعة. مشروع كتير كتير مهم رح بيكون مشارك فيه دكتور نزار هاني لحتى يطلق مشروع التحول الرقمي بالوزارة، ورح بيشارك كمان بهاللقاء الكبير وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية دكتور فادي مكي، وعبال كل الوزارات تصير كلها هيك
0: شو لك
1: تحاكي التطور بالعالم.
0: نمشي مثل كل العالم صحيح. يعني اوكي شربول،
1: بطل نشوف هيدي الملفات الكبيرة
0: والوراق المهلهلة. شكرا لك، ملتقنا فيك بكره اكيد فتره جديده الساعه 6 صباحا قبل الكل، ونحن منكفي من قلب بيروت.
2: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطيه بمهرجان اعياد بيروت بوتر فرونت انطلياس النقاش. تقدم
3: الهوى بحلى
2: ليلة السلطان،
3: حلف
2: سلطان الطرب زوج رسول في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب 7-8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.

هلا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا، اكيد نحن مرافقينكم لغايه الساعه 10، يعني بعد عنا تقريبا نص ساعه سوا. جد شو بدنا أكثر من هيك؟ صباح شمس طالعة، القهوة حدنا، كافي دو برازيل، والناس اللي منحبهم عم يسمعونا. والناس اللي بخاف عليهم حولي، والناس اللي بفرح لفرحهم وبزعل لزعلهم حولي. يلا رفع في تعال عيش العيشة من نصف، مثل المستمعين ومثل شارفيل ومالينا. يلا رفع أوقات السعادة مش بقصص كبيرة، صدقوني السعادة إنه توعى الصبح وتعرف إنه في ناس بتحبك وناس ناطرة تسمع صوتك وناس بتتمنى لك الخير من قلبك. أنا اليوم هيك يعني بشكر ربي، بشكر ربي على محبة الناس، على كل كلمة حلوة لكل شخص عم بيرافقنا بيها الصباح. لما بحب بحسسك، وبقلكن شغلة، ما في أغلى من الناس، لا مال ولا شهرة ولا أي نجاح بالدنيا بيعوض وجود أشخاص حقيقيين بحياتنا منحبهم وبيحبونا. لهيك خلوا هالصباح يكون صباح شكر، شكروا الله على الناس الحلوة بحياتكم، على العيلة، على الأصحاب، على كل شخص بعده حدكم رغم كل الظروف. شخصياً وجودكم معي كل صباح هو من أجمل الأشياء بحياتي.

0: أكيد
1: أنت النمبر وان ورح تضلوا عطول النمبر وان بكل العالم
0: حبيبي.
1: يسعد لي صباح كون معك جوسي.
0: جوسي نحن النمبر وان معكم وفيكم ولقلكم. هيدا شيء طبيعي.
2: يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي
0: يا ياي عم فكر هلأ نحن عم نحكي أنا وشربل عن الطيارات الأمريكية إنه تيجي على لبنان على ما رح توصل بكرة الصبح على مطار بيروت يعني. بس هيك الفكرة مهمة يا جماعة كتير. بعدين نحن منحب نتمسك بأي خبر بيعطينا أمل لأنه أكيد بيستاهل بلدنا إنه يكون محطة للعالم كله. هو بيستاهل انه مطاره يرجع يستقبل زوار من كل انحاء العالم.

تنقرقش سوا. قرقشتو ولا بعد ما قرقشتو كرانشي ستيكس من المولاندور؟ شو نيو ايتم ايتمز عند المولندور؟ كعك صغير على نكهات، في على جبنه، على توم واعشاب، على زعتر، وتاملوا في بارميزان تشيز رائعه. دقون كتير طيبين، كرانشي ستيكس. روحوا على المولندور باي فرع قولوا لهم بدنا الكرانشي ستيكس، عم تحكي عنهم ميراي. من كل النكهات وجربوا اللي بتحبوه، بتصيروا تجيبوا منه. على كل المولندور ما بيعملوا اشياء منا طيبة، كل شيء طيب عندهم.

معدومة هيدي القصة. معدومة معرو معرو مين بونجور مدام ميري اللي بيقولوا اثنين بالعالم بيتمنوا لك الخير، مين هني؟ انت نشوف تعرفوا شخصين بالعالم، يعني اثنين مش شخصين، اثنين بيتمنوا لك الخير، مين هني؟ يلا بعتولي لشوف.

0: يلا خلينا نسمع.
1: بونجور.
0: ايه بونجور.
1: بتمنى لك خير اني شخصي عن امك وبيك، غيرك ما حدا بيتمنى لك الخير.
0: اولك في وحده مضبوطه الماما وال هيتا تشوف. يلا
1: صباح صباح عميري
0: اهلا
1: مشعشعة انت وشربل. اثنين بتمنوا لنا الخير انهم بي وامي، غير هيك ما في.
0: يا الله شفتوا كل الناس ليكوا كل المستمعين البي والام الفاميلي كلهم بيقولوا البي والام. في حدا قايل الجواب هون يا ميراي شو؟ هيتا شوف
2: امي وشركة الاسيورانس.
0: برافو امي وشركة

0: الخير يا ميراي، اللي بيتمنوا لك الخير هن امك وشركات التامين.
1: برافو عليك، برافو. أكيد شركات التأمين بده يتمنوا لك الخير طبعا، يعني شيء طبيعي، طبعا يدفعوا كثير.

0: على هيدا الموضوع شركة التأمين وهيك. الله يساعد الناس، اليوم 22 الشهر، يعني بعد فيه كم يوم تا يخلص الشهر تا يقبضوا، بتعرفوا الناس، الله يساعد الناس. فوتي وبصير يجيك فاتورة السيارة التأمين، بيجيك فاتورة الاستشفاء، بيجيك فاتورة الكهرباء، بيجيك الله يسترنا من الموتورات هالشهر. مهم تخبركم خبرية انه الناس منا قادرة، يمكن هلأ نحنا ما منشوف كتير ناس عم بيعانوا، يمكن بس منحس معهم ومنشعر معهم ونحنا مثلهم لأنه نحنا منشبههم بالنتيجة. امبارح طلعت على الفرمشية بدي يجيب دواء، مهم واقفة ست قدامي، يعني ست كبيرة بالعمر، قالت له بليز تعطيني هول ثلاث أدوية، أعطيها إياهن. قال له ما بعرف شي 40 دولار شي من هالنوع. شالي الدوايين، قالت له هول ما بدي إياهن. قال له يا مدام ما بيصير، أنت معك ضغط. قالت له ويكون. قال له ولك ما بيصير، لازم تاخدي هيدا حبة الضغط أساسية كل يوم وبتحميلك قلبك. عادت أخد لك ضغطك، أخد له ضغطة طلع 16/9. قال له مدام ما يعني عالي ضغطك، لازم تاخدي هالأدوية. قالت له ايه ومنين بجيب؟ منين بجيب؟ هيدا دواء السكري مجبورة اخده، وإلا بصير بخبر كان، بس هولي ما فينا اخدهن. بيقوم بيقدم لها ياهن. لا مش معقول،
1: نسهر والقمر سهر.
0: أنا عم بقول في ناس كتير عم بتعاني بعرف، وفي ناس كتير متضايقة وتعبانة، تعبانة من جوا.

0: ميراي بيتمنوا لك الخير هني امك وبيك، وما بيتمنى لك الخير هني شركات دفن الموتى والنواب لبنان.
1: يا ويلي يا ويلي.

0: بتعرف إذا سمعتوا مني واقتنعتوا بالمنارة ديري، يعني يا ريت فيكم تجوا لعندي تدوقكم اللبنة والجبنة اللي عنده، مش معقول شو طيبين. هلأ صار فيكم تطلبوها من عند المنارة ديري، الجبنة واللبنة وكل يعني القلبين والأجبين كلها دغري من البقاع لعندكم عبيب بيتكم. كل منتجاتهم معمولة 100% من الحليب، يعني ما في مواد حافظة، ما في زيوت مهدرجة، جلوتين فري مع نسبة ملح كتير قليلة. والطلبية بتوصلكم خلال 24 ساعة، يعني بنفس النهار تصنيعها، وبتوصل لعندكم بيفاني مبردة. تطلبوا من عندهم 76 436 954. هلأ كلفة التوصيل دولارين يعني ماشي، ومجانية للطلبات الفوق $35. دايب عشق مثل القمر كوني كوني. المنارة ديري لقمة بقاعية أصيلة بطعمة ما تشبه غيرها. يلا اطلبوا اوردر اليوم، رقم الدليفري 76 436 954.
1: ثلاث ايام بيفصلونا عن حفل الموسيقى ابراهيم معلوف بمهرجان اعياد بيروت بووتر فرونت انطلياس النقاش.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayet Level 1. Follow us on Instagram

مستمعينا للقائنا ساعتنا 10 إلا ربع. وهلأ رئيس الحكومة وصل إلى زوتر الغربية وشك العلم اللبناني بالساحة. والوكالة الوطنية للإعلام ذكرت من شوي أنه رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام رح يلقي كلمة مهمة من زوتر الغربية بالجنوب.

دايما نخبركم عن طانوس تريدينج. هلا بالاضافه للدراي فود والويت فود والباتي والتريتس للبسينات والكليب، اكيد مستوردينهم من اهم المصانع باوروبا خصوصا من ايطاليا. هلا صار فيكم تطلبوا من عند طانوس تريدينج كل المستلزمات من اكسسوارات، اكثر من 400 صنف مثل الملابس، مستلزمات اعياد ميلاد الكلاب ولبس عينات، يعني شامبو، مقص ضفير، فراشي لإزالة الشعر والوبر وغيرهم. موقع طانوس تريدينج الإلكتروني لتتعرفوا أكثر على كل هالمستلزمات واستفيدوا من 15% حسم لكل المستمعين. هلأ إذا بتتسوقوا بأربعين دولار أكيد بينزل اسمكم بالقرعة للسحب على هدية قيمتها 200 دولار. يا عمي هيدا طانوس تريدينج دايما بحب يكون واقف حد الناس. رقمهم 03-92-92-83. إذن طانوس تريدينج رقمهم 03-92-92-83.

يلا اليوم يا جماعة اليوم الأربعاء 22 تموز. دايما بحب أعطيكم جرعة إكسترا، يعني إكسترا تفاؤل، إكسترا أمل، إكسترا حب وإكسترا حماس. هلأ تعرفوا أنه الدنيا ما بتوزع لنا الأشياء الحلوة ببلاش، انه لا بدك تدفع حق الاشياء الحلوه، انه لانه كل يوم نوع على اخبار وهموم وفواتير وعجقه وما بعرف شو. يعني هلا اليوم انا وجايه لانه غفلت عيني لحظه، نزلت لكم بجورة على الطريق البحريه بتسوى السياره كلها. قلت لها اخ اخ اخ، جاوبت السيارة قلت لي انت عشو عم تقولي اخ؟ انا اللي بدي اقول اخ. بس يلا ما تستعجلوا تحكموا على نهاركم من اول ساعة، اوقات الاشياء الحلوة بتصير باخر اليوم. يعني

سمعينا إذا عندكم أي شكوى، أي ملاحظة، أي طلب، إذا بدكم رقم أي معلن أو بدكم تنضموا لإلنا بالبرنامج الصباحي، نحن معكم 24 على 24. ما تترددوا تواصلوا معنا على هيدا الرقم 03-777-969. بس ضروري تبعتوا لنا مسج بالواتساب ونحن منرجع منرد عليكم. هيدا الرقم 03-777-969. ممنوع تكونوا بخيلين بالمشاعر الحلوه.

إذا بتحبوا حدا قولوا له، ولك قولوا له، إذا مشتاقين لحدا دقوا له، إذا فخورين بحدا خبروه، وإذا كمان كنتوا فخورين بحالكن انبسطوا بحالكن. يلا اليوم لازم تعيشوا هالنهار بإكسترا تفاؤل، إكسترا أمل، إكسترا حب. كيف تطلبوا مثلا إكسترا منقوشة، إكسترا كنافة، إكسترا ساندويش شاورما، هيك بارح كنت عم جيب للبنت اللي عندي مناقيش، بتحب المناقيش بتموت بالمنقوشه، قلت لها ولي بس بدك تروحي على اثيوبيا شو بدك تعملي؟ قلت لها انا بعملهم. شاطره بالطبخ ميلينا، هاي بيلا اللي عندي مش طبيعيه، بتعمل لك سفره يعني شو بدي اقول لك. بس مشكلتها انه بتدب كثير بالطبخه، يعني بتحط كثير بهارات، زبدة، كيوب ماجي، عرفتي؟ يعني أكيد مشان هيك بتطلع طيبة يعني. مرقت على الفرن قلت له بدي منقوشتين ثلاثة، قلت له الإكسترا دخلك شو يعني؟ عمل لي إياها إكسترا. مشان هيك اليوم عم بقلكم على إكسترا لأنه فاتت براسي. قال لي إكسترا يعني مدام شوية زعتر زيادة. لا، قال لي يعني منكتر فيها الزعتر. قلت له قدي بتحط يعني؟ انه زعفر جيني، انه حط ملقعتين زعتر ورجع حط شوي هيك زيادة يعني. قلت له هاي هي يعني؟ قال ايه. قلت له بشرفك زيت الزيتون منين جايبينه؟ هيدا زيت زيتون مزبوط ولا؟ قال لي ولو مدام نحنا عنا مثل العادة يعني. ببلش يقول لك طلعت طيبة اكلت لقمة وحدة وان بايت يعني مزبوط وان بايت. في أطيب منا المنقوشة. مرسي يا حبيبات قلبي كلكم ذوق. Thank you على كل الكلام اللي بتقولوه من قلبكم من محبتكم لنا.

بدنا نذكر انه اشقر اوبتيك صار معنا اكيد، لانه هلا خصوصي الصيفيه لازم تشتروا لونيتات بتجمع بين الاناقه الجودي والسعر اللي رح يفاجئكم. أشقر أوبتيك موجودين بيزو مكايل، اسم كبير بعالم النظارات الشمسية والطبية، مع تشكيلة ضخمة من أشهر البراندات العالمية وبأسعار رح تخليكم تقولوا معقولة. موجودين بزو مكايل عشمال الفال دو زوك على رون بوان البريزيدانس. اختاروا اللونيتات اللي بتشبهكم. موسم البحر عاملين أكيد حصومات لمستمعي أغاني أغاني بتوصل لغاية 60%، حتى على اللينات ميديكال. والحلو عندهم عند أشقر أوبتيك ما بيعزبوكم ترجعوا مرة تانية، عندهم أتوليه وبسرعة بسرعة بيعملوا لكم لينات ميديكال بخمس دقايق ماكسيموم، يعني قد ما كانت الدرجات عالية. زوروا أشقر أوبتيك بزو مكايل اليوم قبل بكرة وشوفوا الفرق بالأسعار وبالنوعية وبالتشكيلة الكبيرة. رقم 76 660 330. من الساعة 9:30 الصباح ولغاية 7 المساء. أشقر أوبتيك 76 660 330.

عملنا كومبليمان معلش اذا شفتها ظاهره الا ولك يسلم لي هالفستان شو حلو عليك الا معلش شربل انت بتتغزل بمالينا معي

0: الغدا ما تفلي ولك بحبكن من قلبي بس ما فيني ساعة عشرة لازم فل. مش هيك ملينا؟ ملينا تعبانة، تعبت مش تعبانة اسم الله، يعني انه اربع ساعات ما عليه بس مباشر ومسؤولية، والبرنامج الاول بلبنان يعني ما إليا دوكوا تتعب، لأنا بروفيسيونيل. رفقنا أربع ساعات اليوم وكل يوم إن شاء الله يا رب بقوة الله والعذراء ومرشر بال الله يعبي السلام بقلوبكم، الله يفتح عليكم، الله يفرجها على كل واحد تعبين يا رب. وبدكم تخبروني بكرة كيف قضيتوا النهار. بكرة شكرا شربل، شكرا ملينا، ضلوا بخير، باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت، أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادة، إخراج ملينا سلهب سعادة.

0: صارت ستة
1: كاتشو دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.
7: إنها الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
6: الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
7: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
6: برعاية أغاني.
8: انت لو كنت بتهتم
6: لأول مرة لايف تي في ريميكس
8: ما خاص وبعد أنا مش طايقة،
6: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
9: انت
6: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. بي بي إم تقدم
1: الهوى بأحلى عيون
0: ليلة السلطان.
1: حلي في الأمر
0: سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة.

سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. لو غمضتن عيني ومشي بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
3: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
4: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروغرامات أغاني أغاني
5: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
3: شو هاي؟
6: أنا بحبك.
3: أنا كمان.
6: باي.
3: هيك بس
7: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
3: جونا عايلة
8: من أغاني
0: قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الحادية عشرة قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ليلى حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. عايشانك أحلى سنين في العمر تضيل العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس. اغاني دوت كوم. اخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا اخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت اغاني. زوروا اغاني دوت كوم وكونوا اقرب للنجوم.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بي جي ام تقدم
2: الهوى بأحلى عيون
1: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنت الياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: صارت ستة
3: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
4: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
3: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
5: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
6: نشتورة. عم بسمعك طالع راس بعلبك.
3: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
7: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنط الياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنط الياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوا إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: يا حبيبة قلبي يا لبنان، بيلبق لك الفرح، بيلبق لك الحياة. اشتقت لكم كتير يا حبايب قلبي، واشتقت لبيروت الحبيبة ولها المحبة الحلوة اللي دايما تجمعنا سوا. سعيد كتير انه رح شوفكن من جديد، وان شاء الله بواحد وثلاثين تموز بنكون سوا على مسرح بيروت هول. منغني ومنفرح ومنعيش ليلة حلوة من القلب، وبشوفكن على خير بإذن الله يا حبايب قلبي. ومشتقت لكم قد الدنيا، دائما أنا في شوق إليكم. ميادة الحناوي.
1: الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
4: لا بدنا نجوم.
1: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بي جي ام تقدم
2: الهوى بحلى عيون
1: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف كازينو لبنان لليلة واحدة.

0: سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفرة. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
4: أنا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسمياً دخلنا بمنطقة اللا وقت.
5: مدام ميري أنت مش عاوز تجربي تطلعي. أنت أصلاً فوق فوق فوق.
2: نحن فريق واحد أنا وشربل ومالينا.
0: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أمطلياس النقاش.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: صارت ستة.
3: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
4: صباح لإلكم.
5: صارت ستة اللي بيجمع العيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
3: أنت قلت عيلة.
6: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
7: أنا أول مرة بشارك.
3: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
8: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
9: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ليلى حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لط.
1: من 8 لتسعة المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: بي جي ام تقدم
2: الهوى بحلى
1: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازين لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حيسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
4: شو رأيك كستورة في الدنيا من دول؟
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
4: يا مريوم يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار

0: جديد سان رافان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقي إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو. للاستعلام 03-46-77-99.
2: برعاية أغاني أغاني.
3: كل غنية وإلها عالمها الخاص. وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب.
4: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
3: التلاتة أغاني طرب.
5: لأيام اللي راح.
3: الأربعة أغاني ريترو.
6: آسف حبيبتي الوقت فات.
3: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف.
7: يا جوا قلبه
3: من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني.
2: عم بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
4: مع أغاني أغاني. الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبك.
2: أنا كمان.
5: باي.
2: هيك بس؟
6: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عيلة
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني. من

يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: الحليب. بي بي ام تقدم
1: الهوى بحلى عيون
0: ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 اب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
2: ما خاص وبعد أنا مش طايقة
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انت
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: هو الحليب. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة. وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayet Level 1. Follow us on Instagram at

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: إنها الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: يا حبيبة قلبي يا لبنان، بيلبق لك الفرح، بيلبق لك الحياة. اشتقت لكم كتير يا حبايب قلبي، واشتقت لبيروت الحبيبة ولهالمحبة الحلوة اللي دايما تجمعنا سوا. سعيد كتير انه رح شوفكم من جديد، وان شاء الله ب31 تموز منكون سوا على مسرح بيروت هول. منغني ومنفرح ومنعيش ليلة حلوة من القلب، وبشوفكم على خير بإذن الله يا حبايب قلبي. ومشتقت لكم قد الدنيا، دائما أنا في شوق إليكم. ميادة الحناوي.
1: أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: الحليب. بي جي ام تقدم
1: الهوى بحلى
0: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة.

استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: جديد للا فضة ما هيش فرقة.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: Le Beirut Holidays Festival 2026 est fier d'accueillir le musicien libanais de renommée internationale Ibrahim Maalouf pour un concert exceptionnel le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Nommé à deux reprises aux Grammy Awards, Ibrahim Maalouf, après ses collaborations internationales et avant son concert événement à Paris, sera de retour au Liban pour une soirée exceptionnelle. Quelques semaines après son concert de soutien au Liban organisé à Paris, il retrouve le public libanais pour un spectacle unique, festif et plein d'énergie. Rendez-vous le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Billets en vente sur Ticketing Box Office, assuré par la Libano-Suisse Insurance, Ibrahim Maalouf en concert au Beirut Holidays Festival 2026. Un événement unique à ne pas manquer.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
3: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
4: برعاية أغاني أغاني.
5: صارت ستة
6: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
7: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
6: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
8: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
9: نشتورة. عم بسمعك طالع راس بعلبك.
6: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني أغاني بتقرب المسافات. مش
10: لأنه عجقة كتير.
4: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: الساعة 4 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: أقوى حفلات بيروت. إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني. والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
1: كل العصايد من حنا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي.
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس. بي بي ام تقدم
2: الهوى بأحلى عيون
0: ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.
3: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
4: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
5: انا بسمعكم كل يوم.
3: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
6: مدام ميرال انت مش عم تجربي تطلعي. انت اصلا فوق فوق فوق.
3: نحنا فريق واحد انا وشربل ومارينا.
7: من اغاني
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7-10 الصبح على أغاني أغاني.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي.
4: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
5: صارت ستة. خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
6: أحلى صباح لإلكم.
7: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
5: أنت قلت عيلة.
8: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
9: أنا أول مرة بشارك.
5: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
10: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
11: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
11: شو مشتاق لي حسيته أغاني.
0: جديد وائل كفوري ما في غيره.

0: إنها الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ليلي حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالك
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: جديد سان لوفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم برك حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: قهوة الحليب. بي جي ام تقدم
1: ظل الهوى بأحلى
0: عيون ليلة السلطان
1: حلف القمر
0: سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة
1: اجري الناس على الشارع
0: ليلة الحب والطرب سبت 8 اب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني
1: كل الغصايد من حنا عينيك
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل العالم حيسوا إليك
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس لأول مرة لايف تي في ريميكس أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في
1: يا مريو يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار

ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: الحليب. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنتلييس نقاش. عايشانا أحلى سنين في العمر ضيق العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي

0: الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب ميادة الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للإستعلان 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
4: كل غنية وإلها علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
5: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
4: التلاتة أغاني طرب
5: لأيام الهرا.
4: الأربعة أغاني ريترو.
5: آسف حبيبتي الوقت فات.
4: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا لايف.
4: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الليلة حفل الكوميدي جون أشقر بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
4: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبي.
2: أنا كمان.
5: باي.
2: هيك بس؟
6: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عيلة
7: من أغاني
1: قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
3: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضنا عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل العالم حيسوق.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني عيوني، جننوني عيوني، والأحد ابتداء

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 23 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. بي جي إم تقدم
1: الهوى بحلى عيون
0: ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وسوس في كازينو لبنان لليلة واحدة.

سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111 برعاية أغاني أغاني. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كا.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنت الياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: صارت ستة
2: كاتشو دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
5: نشتورة، عم بسمعك طالع عرس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
6: مش لأنه عجق كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نروح
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بي جي ام تقدم
2: الهوى بحلى عيون
1: ليلة السلطان سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 اب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: عايشانا أحلى سنين في العمر تضيل العين.
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: إنها الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بس تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسمياً دخلنا بمنطقة اللاوقت.
4: مدام ميرير أنت مش عم تجربي تطلعي، أنت أصلاً فوق فوق فوق.
1: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومالينا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان جوزيف عطية بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل يبنو سويس انشورنس.
2: صارت ستي.
3: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
4: صباح لإلكم.
5: صارت ستي اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
3: أنت قلت عيلة.
6: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
7: أنا أول مرة بشارك.
3: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
8: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
9: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستي مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. كل غنية وإلى عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لط.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM. جديد وائل كفوري. ما في غيره.

0: إنها الساعة 10:00 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مريم يا النظرة وحدة لا تخليني أدوب.
1: كل نهار جمعة وسبت.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل الموسيقى إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حنا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتنا
0: رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 23 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: جديد سان ليفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم برك حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

.com. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني .com وكونوا

0: إنها الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: إنها الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: مينينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نروح.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: الطيب سالفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم برك حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام